0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ذكرنا في لقاءات سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه المسلم إلى أن يقيم حياته صافية نقية بيضاء سليمة، والحياة لا تكون كذلك إلا إذا كانت المنطلقات سليمة. إذا كان البيت أصلا أساسه السلم والسلامة والنقاء والصفاء، عندها ستكون بقية الحياة كذلك إذا كان منشأ البيت سليم. ولذلك يريدنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أن ننشأ نشأ سليما صحيحا. فمنعنا أولا عن الجدال،

بل أنت موعود كذلك ببيت فيها. سيقول لشخص من الناس، لأن هذا تلبيس شيطاني يحصل للأسف للبعض، يقول ممتاز، يعني ما دام الرسول وعدني ببيت إذا تركت المرأة أنا سوف أقصر في الشعائر. المسألة مرتبطة، لا يمكن أن تنفك عن بعضها البعض. الشيطان يخدعنا. الإنسان الذي لا يقيم الشعائر لن يحقق هذه المنطلقات الأخلاقية. هذه المنطلقات الأخلاقية تغذيتها بالشعائر، هي كل لا يتجزأ. أنا عبد لله تعالى في الشعائر وعبد لله تعالى في الأخلاق، لا تنفصل، لا تنفك عن بعضها البعض. ليس لأنني حققت الشعائر هذا يكفينا عن الأخلاق، وهذا وهم عند البعض. البعض ممكن أن يصلي وأن يصوم لكن تجد أخلاقه صعبة، وتجد حتى أحيانا أنه أخلاقه المالية والوظيفية غير حميدة، وقد يتجاوز في عمله، وقد يرتشي، وقد يستغل منصبه، وهو يصلي وهو يصوم، أمر غاية في الغرابة. وبالمقابل تجد إنسان أخلاقه أجمل ما يكون ولكنه مقصر في الشعائر بحجة يعني أنا إنسان طيب ولماذا سيعذبني الله تعالى ما دمت أنا أخلاقي طيبة؟ لأنني أنا وأنت ونحن جميعا عبيد لله. الله عز وجل هو الذي يأمر، أنا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي أمر. فرب العزة قال بأن النجاة بالجناحين، لكي تنجو عنده يوم القيامة لا بد أن تحقق الجناحين، جناح الشعائر وجناح الأخلاق، لا تقع في فخ الشيطان. إذن لماذا نحن نركز على الأخلاق؟ لأنه التحدي الأعظم في حياة المسلمين في زماننا. الكثير فضل الله تعالى يؤدي الشعائر لكن لا روح فيها، لا قلب فيها، لا حياة فيها. لماذا؟ لأن الشعائر قلبها الأخلاق، والأخلاق تتغذى بالشعائر. هكذا العملية، فيها تداول، فيها ارتباط، فيها كل يأخذ ويكمل نفسه بالآخر. فقال وبيت وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. الكذب أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع وهو يعلم أن هذا الأمر خلاف الواقع، هذا يسمى كذبا. أنت تعرف أن هذا الشيء لم يحصل، أو تعرف أن الشيء حصل وتنكر أنه حصل، هذا كذب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك الكذب أنا أعده ببيت. أنتم يعني نتخيل معنى هذه الجملة، مش مطلوب لما يسمع الإنسان يقول له تريد بيت في وسط الجنة، في وسط الجنة. لما اليوم نحن للأسف نحن لأنه ارتباطاتنا المادية القوية بالدنيا أحيانا تجعلنا ما نفهم الأمور على حقيقتها. لو أن إنسان قيل له عليك أن تكدح سنة بأكملها عملا شاقا، نقل للصخور ومن أصعب ما يكون من الصباح إلى المساء، ثم سنعطيك يعني بيت في أجمل مكان في العاصمة، من سيتأخر؟ من سيتردد؟ من سيقول لا؟ الكل سيقبل إقبالا عظيما. لماذا؟ لأنه يعرف قيمة بيت في تلك المنطقة المهمة الجميلة المكلفة التي لا يتحصل عليها الإنسان إلا بعد كدح سنوات طوال. لماذا؟ لأن قيمته معلومة عنده. لما يقول لنا الرسول بيت في وسط الجنة يعني من أروع ما يكون، ما هو المقابل يا رسول الله؟ ما هي الأعمال العظيمة التي علي أن أعملها؟ ما هي التضحيات التي علي أن أقدمها؟ وما هي الأموال التي علي أن أبذلها؟ ماذا أفعل يا سيدي يا رسول الله؟ وتأتي الإجابة لا شيء. أنت فقط لكي تحصل على هذه الجائزة العظيمة فقط عليك أن تترك شيئا واحدا. فأترك يعني أنا لن أفعل شيء؟ لما تفعل شيء طبعا بسيطة يا سيدي يا رسول الله، سهلة، أبشر، سوف أترك هذا الفعل القبيح. ماذا أترك؟ الكذب. الكذب. وهنا أنا أسألك سؤالا، أريدك أن يعني نقوم الآن بتجربة مع بعضنا البعض، وأنت تسمعني وأنت تسمعينني، نريد نقوم بهذه التجربة مع بعض رجاء سريعا. هكذا الآن فكر، هل مرت علي سنة بأكملها ولم أكذب كذبة واحدة؟ أرجوك كن صادق مع نفسك، فكر هكذا، فكري، هل مرت علينا سنة بأكملها وما كذبت كذبة واحدة؟ ما أقول أنا 10 سنوات، ما أقول 5 سنوات، قول فقط سنة. سنة هل مرت علينا السنة؟ لأنه ترى معنا بيت في وسط الجنة يا جماعة، بيت في وسط الجنة. يعني بمصطلحاتنا لما يقول لك واحد والله أرض ركنية مفتوحة من 4 جهات وحاجة ملكية، لا لا لا لا، شيء آخر تماما، شيء آخر أبدا. يعني لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أمر آخر. لما يوضع الإنسان في تلك الجنة ينسى كل شقائه

0: فيقال له الملائكة تقول له يا فلان هل مر عليك شقاء قط؟ رأيت شقاء؟ رأيت تعب؟ يقول لا والله يا ربي ما رأيت شقاء قط ولا مر علي تعب قط ولا رأيت تعب في حياتي كلها. وهو ليس كاذب، هو فعلا نسي تماما كل الشقاء الذي مر عليه خلال تلك السنوات، مقابل أنه فقط رأى الجنة رأى مرة، غمس هكذا، غمس فقط غمسة واحدة. طيب الآن خلونا نروح إلى الأمام خطوة. الآن أنت فكرت هل أنا كذبت خلال سنة ولا؟ الآن سنذهب إلى الأمام خطوة أخرى. تذكر، قل لي، هل تعرف إنسانا في محيطك؟ هل تعرفين إنسانا في محيطك، في بيئتنا، إنسان في بيتك أو في منطقتك أو في بيئة العمل أو في قبيلتك أو في جماعتك، هل تعرف إنسان أبدا طيلة حياته لم يكذب أبدا حتى عرف عنه أنه لا يكذب؟ هل تعرف هذا الإنسان؟ هل مر علينا هذا الإنسان؟ نقول فلان هذا ما شاء الله أبدا لم يكذب. أنا أعرف أن في آبائنا وأجدادنا نعم كان أمر منتشر، كانوا ما شاء الله صادقين، كانوا صادقين، يعني كانت الكذب عندهم صفة قبيحة. أما في زماننا الأمر غريب جدا. فلما نسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع هذا الثواب العظيم، يضع هذا الثواب العظيم، قد الإنسان يستغرب يقول يا رسول الله بيت في وسط الجنة لأجل فقط ترك الكذب؟ سأل يا سيدي يا رسول الله، بسيطة يعني سنترك الكذب يا سيدي يا رسول الله. طيب تعال معي للواقع. ما هو الواقع؟ أين هو الواقع؟ في بيوتنا، في حياتنا، ما هو منسوب الصدق في بيئات أعمالنا، في عملنا؟ هل الموظف لا يكذب لكي لا يحسن صورته لأنه قصر في عمله؟ هل الإنسان لا يكذب لأنه استغل منصبه أو استغل كرسيه فيمضطر أن يكذب لكي ينفي هذا الأمر؟ هل في البيت الإبن نشأ على الصدق بحيث أنه يواجه الأخطاء ويعترف أمام أبويه، أما أنه يأخذ الطريق الأقصر والأسهل فيكذب؟ هل الأب يعترف بالحقيقة عند خطأه، أم أنه لكي يحافظ على تلك الصورة من القوة والزعامة داخل البيت يكذب ثم يكذب ثم يكذب؟ وكذلك الزوجة، وكذلك الأم، وكذلك فئات المجتمع. غريب هذا الأمر، نحن ننظر إليه على أنه أمر سهل جدا، سنترك الكذب ونأخذ بيت في وسط الجنة، لكن لما ننظر إلى واقع المعاش في واقعنا شيء مخيف، شيء مخيف مدى الانتشار الذي مع سهولته. الله عز وجل لا يكلفنا أمرا لا نطيقه، ولا يكلفنا أمر يعسر علينا أن نفعله، لا لا لا، ترك الكذب من أسهل ما يكون، لكن الحياة المادية التي نعيشها غذته وسهلته. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان ليقتل تأنيب الضمير في قلوبنا ويقول عادي كذبة بيضة، فيسميها بغير اسمها ويزينها وتعودها ألسن، وأول ما يتعود اللسان على شيء ويعتاده يبدأ يبحثنا عن المبررات. صلى الله على سيدنا محمد. إذن فهمنا لماذا قال بيت في وسط الجنة، لأن الأمر ليس سهل، علينا أن نستعين بالله، علينا أن نكون أقوياء وأن نعاهد أنفسنا أننا لكي نستحق ذلك الثواب يوم القيامة، لكي نكون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نكون في مستوى ماذا؟ في المستوى الذي أراده لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلو.

0: سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات.

0: منيرة بنت محمد البلوشية المشاركة ضمن 3 عمانيين في منتدى الشباب الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ضيفة حلقتنا اليوم.
1: ونرفع النشيد والعلم ونرفع النشيد والعلم
0: لما اختاروا منيرة لتمثيل سلطنة عمان في نيويورك كانت اللحظة بالنسبة لها مفاجئة ومصدر فخر واعتزاز لها ولوالديها بسبب تميزها في برنامج السفراء الشباب. وتقول منيرة كنا محظوظين بهذا الاختيار.
2: والله يعني شعور لا يوصف أنك أنت تمثل السلطنة في محفل دولي مثل هذا ومع نخبة من الشباب المتميزين. فبالنسبة لي أول ما تلقيت الاتصال من وزارة الثقافة والرياضة والشباب شعرت بكمية فخر، وما بس الشعور ما كان بس حالي أنا، حتى مثلا والدي وأمي أول ما خبرتهم الخبر شعروا بشعور جدا جميل، وبالعكس حتى على طول وافقوا أني أنا أروح وأمثل السلطنة في نيويورك. فهذا بالنسبة لي شعوري، ما في أحلى من شعور أنك ترفع علم بلادك برا السلطنة وتكون خير سفير حالها. الصراحة أنا ما كانت عندي فكرة أنه ترى كيف تم اختيارنا. نحن شاركنا في برنامج السفراء الشباب وكانت أول نسخة نحن شاركنا فيها، فما كانت عندي أي خلفية أنه اللي يتميز في برنامج السفراء الشباب ممكن أنه راح يمثل السلطنة في محافل دولية وفي محافل إقليمية أيضا. فبالنسبة لي كانت مفاجأة أنه نحن تميزنا وتم اختيارنا لتمثيل السلطنة، وهذا يدل على أنه السلطنة في برامجها اللي تقيمها داخل السلطنة هي تؤهل الشباب لتمثيل الدولة في الخارج. فنحن محظوظين حقيقة بهذه الحقبة اللي نعيشها اليوم.

0: قصة منيرة وإنجازها بدأت باجتهادها وتفوقها في المدرسة من مرحلة الابتدائي حتى تخرجها من المدرسة وثم المرحلة الجامعية وحصولها على المراكز الأولى في البكالوريوس والماجستير اللي أهلها بعد ذلك وتم اختيارها ضمن السفراء الشباب في سلطنة عمان، وبعدها اختيارها لرحلة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة اللي كانت لمدة أسبوع، اللي التقوا فيها مع نخبة من شباب العالم وناقشوا فيها قضايا مختلفة، والتقوا فيها أيضا بقيادات سياسية من ضمنهم الأمين العام للأمم المتحدة.
1: بالنسبة للقصة، حتى ما بدأت في برنامج السفراء الشباب، أنا أشوف أن القصة بدأت من المرحلة الابتدائية، انضباطي في المدرسة الابتدائية، انضباطي في المرحلة الإعدادية، انضباطي في المرحلة الجامعية، تميزي، تفوقي. كنت دائما صراحة أخلي عمان قدام عيوني، أي إنجاز أي تفوق أنا أسويه عشان أرفع اسم البلد. فتفوقت في المدرسة، حتى في المدرسة كنت الأول على الدفعة في المدرسة، يعني في المرحلة الثانوية. بعدها في الجامعة طلعت الأولى في مرحلة البكالوريوس، في الماجستير نفس الشيء، تميزت وكنت أيضا الأولى على الدفعة. كل هذه الإنجازات ما كنت أشوفها إنجازات فردية، بالعكس كنت أشوفها إنجاز أرفع فيه اسم بلدي. بعدها حتى يعني أنا أشوف أنه هذه الإنجازات اللي حققتها على المستوى المحلي وإن كانت على مستوى شخصي هي اللي أهلت منيرة أن هي تنقبل في برنامج السفراء الشباب، لأن البرنامج أساسا ما يقبل أي شخص. أنت لازم تتميز، تتفوق في إعداد البحوث، في الإجابة على الاستبيان. ترى في البرنامج قبل لا تنضم في استبيان أنت تعبيه في أسئلة. أنا لو ما كنت متميزة ومتفوقة في المرحلة الجامعية هذه ما كنت أجبت بطريقة نموذجية يعني وانقبلت في هذا البرنامج. بعدها أكيد تميزنا داخل البرنامج، وأيضا تميز داخل البرنامج ما كان مجهود شخصي، تعاوني أنا والزميلة هلا السعيدية، لأن كنا نحن وفد في هذا البرنامج. تميزنا مع بعض هو اللي أهلني أني أنا أروح في هذا البرنامج. فأنا أشوف أنه الواحد لازم ينتبه لكل خطوة هو يسويها، لأن كل خطوة راح تفتح له أبواب في المستقبل. ومثل ما أنا ذكرت، أنا أبدا ما توقعت أنه راح يتم اختياري لتمثيل السلطنة في هكذا محفل. فنصيحتي اليوم للشباب أنه تميزوا وتألقوا في كل فرصة تفتح أمامكم. نحن جلسنا في

الطيار قرابة أسبوع ويشملها حتى يعني مدة الطيارة بالنفس. خلال المنتدى يعني أول ما وصلنا نيويورك مثلنا السلطنة في منتدى الشباب الدولي، التقينا بنخبة من الشباب من مختلف الدول، من مختلف القارات، من مختلف الجنسيات. فخلال هذا المنتدى ما كان مجرد استماع لخطابات القادة، نحن التقينا أكيد بقادة مثل الأمين العام للأمم المتحدة اللي ألقى كلمة عن بهذه المناسبة وتكلم حتى عن اللي صاير في غزة، الإبادة وغيرها. أيضا ناقشنا مجموعة من القضايا، تغير المناخ، أهداف التنمية المستدامة. والحلو في هذا البرنامج أنه كانت في قاعات مخصصة كنا نلتقي فيها مع الشباب بشكل ودي، نناقش فيها القضايا اللي نشوف أنها تخص منطقتنا نحن كمنطقة الشرق الأوسط وأيضا منطقة المنطقة العربية في ظل الأوضاع اللي صايرة. فهذه يعني باختصار تجربتي. أنا أشوف أحلى شيء في التجربة التقائنا بالقادات السياسية والتقائنا أيضا بنخبة من الشباب، فكانت فرصة حقيقة مميزة.

0: هذا الإنجاز حصلت منيرة على عدة إنجازات، منها المركز الثاني في مسابقة الرسالة عن رسالتها للماجستير بجامعة السلطان قابوس، والمشاركة بورقة بحثية في نيوزيلندا، وشاركت بتمثيل سلطنة عمان في ندوة حلف الناتو في أوروبا، ومحلياً تم اختيارها في منصة شباب شمال الباطنة، وغيرها من النجاحات.
1: من الإنجازات اللي حققتها يعني مؤخراً أنه بعد ما تخرجت من الماجستير كانت في مسابقة تسويها الجامعة اللي هي مسابقة الرسالة في 3 دقائق، حصلت على المركز الثاني كأفضل عرض لرسالتي، وأنك أنت تعرض رسالة أنت كتبتها يعني تقريباً 100 صفحة وتلخصها في 3 دقائق، هذا كان تحدي، والحمد لله أنه يعني فزت وحصلت على هذه الجائزة، وتعتبر يعني جائزة في التفوق البحثي أيضاً. هذا واحد. شيء ثاني، رسالة الماجستير بالنفس أساساً تميزت. الشيء الآخر أنه شارك أنا ومجموعة من الزملاء في الكلية بورقة بحثية في ملتقى بنيوزيلندا وحصلنا على المركز الثاني. أيضا مثلنا السلطنة في العديد من المؤتمرات والملتقيات، شاركت في تمثيل الجامعة في حلف الناتو كان في بلجيكا. أيضا تم اختياري مؤخرا في هذه السنة في منصة شباب شمال الباطنة، وأنا أشوفه إنجاز حلو أن أنا أنقل صوت الشباب الموجودين في المحافظة لصناع القرار، وغيرها من الإنجازات.
0: من أهداف منيرة المستقبلية أنها تستثمر الفرص أكثر وتشارك في تمثيل سلطنة عمان ورفع علمها في محافل دولية، وعلى صعيد الدراسة إكمال المشوار للحصول على شهادة الدكتوراه، وإنها تكون من صناع القرار.
1: أنا حالياً أحاول أني أستثمر في الفرص اللي أتيحت أمامي، يعني أنا وجودي اليوم كأكاديمية يخليني أني أنا أشارك أكثر في مؤتمرات وأشارك أكثر بأوراق بحثية، فهذه واحدة من الخطط اللي أنا أحاول أني أنا أسويها، أني أشارك في مؤتمرات أرفع اسم السلطنة من خلال مشاركاتي في هذه المؤتمرات. أفكر جدياً بإكمال الدكتوراه أكيد. أيضاً أحاول أني أنا أكون في المستقبل بإذن الله مع صناع القرار، سواء كان في مجلس عمان، في مجلس الشورى، أو حتى في تمثيل السلطنة في المنظمات الدولية. هذه كلها طموحات أنا أسعى بإذن الله أني أحققها.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز منيرة بنت محمد البلوشية، المشاركة ضمن 3 عمانيين في منتدى الشباب الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفيديو.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق القديم منذ بداية نشأة الحياة وتكون الكائنات، ونستمر حتى بداية العصور الميلادية. طبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن تكون أو نشأة التجمعات البشرية في عمان، وأول موقع يكتشف فيه موقد للنار في منطقة الحمراء في القرم في محافظة مسقط، واكتشفت أيضا بعده مباشرة مواقع في رأس الحد ورأس الجنز والسويح وغيرها من مناطق جنوب الشرقية. معظم الاكتشافات والأحداث والمعثورات واللقى وجدت بعد 3400 قبل الميلاد. طبعا قبل ذلك يعني منذ 8500 قبل الميلاد عثر أيضا على موقد للنار في الوطية في محافظة مسقط، وهذا طبعا يعتبر من أقدم المواقع اللي يعني يوجد فيها تجمع بشري محدود. طبعا بعدها يعني 3400 بعد يعني قبل الميلاد أيضا عثر على أثار كثيرة في عمان، ومن بينها طبعا الآنية التي عثر عليها في رأس الحمراء والتي تحتوي على فخار جلب من بلاد الرافدين، وأيضا جلب من بلاد فارس، وداخل هذا الإناء قار جلب من بلاد الرافدين. بعدها طبعا يعني قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد يعني نحو تقريبا 3100 قبل الميلاد كانت هناك تغيرات حدثت. طبعا من أهم التغيرات هذه اللي هي إدخال نظم زراعية متطورة، يعني بدأ الناس يهتموا بالواحات والمستوطنات في المناطق الداخلية وحول سفوح الجبال وخاصة جبال الحجر الشرقي والغربي. في هذه الفترة أيضا استخدم الفخار والمعادن في عمان. طبعا الفخار استخدم في بلاد الرافدين وفي بلاد فارس قبل هذه الفترة في 1006 و1005 قبل الميلاد، لكن استخدم في مجان في نهاية 1004 قبل الميلاد. أيضا في نفس الوقت تطورت ممارسة صيد الأسماك، يعني تقنيات الصيد بدأت تتغير، وأيضا في نفس الوقت بدأ يستخدم حفظ الأسماك عن طريق التدخين أو عن طريق التمليح، وأيضا بهدف تصديره سواء، وطبعا التصدير عادة يكون داخل مجان، بمعنى أن المناطق الساحلية تصدر هذه المواد البحرية إلى المواقع الداخلية في السلطنة. أيضا من الأشياء المهمة اللي اشتهرت بها مجان وعرفت فيها في المنطقة بالكامل هو إنتاج النحاس. طبعا النحاس معروف في المنطقة، موجود في مجان فقط، أما المواقع الأخرى داخل الخليج العربي من قطر إلى الكويت اللي هي طبعا كانت تسمى المنطقة هذه الساحلية بالكامل كانت تسمى دلمون في تلك الفترة، لا يوجد بها نحاس، ولكن كانت دلمون تجلب النحاس من مجان وتصدره إلى بلاد الرافدين، فكانت تذكر في النصوص القديمة السومرية يذكر نحاس دلمون، ولكنه طبعا هو النحاس الذي جلب بسفن دلمونية ولكنه جلب من مجان ونقل من مجان إلى دلمون، ثم نقلته السفن الدلمونية من دلمون أو البحرين إلى داخل بلاد الرافدين. أيضا من ضمن المعثورات المهمة أثر على سكين نحاس صغير في رأس الحمراء، هذه من المعثورات القديمة اللي تأكد وجود النحاس، يعني أقدم اكتشافات للنحاس في عمان في رأس الحمراء في مسقط، وفي موقع السويح أيضا أثر على شظايا نحاس قديمة، وأيضا طبعا موقع السويح اللي هو في جعلان بني أبو علي. كما عثر أيضا في موقع رأس الكنز بولاية صور أيضا، وموقع وادي شاب. وطبعا يعني وادي شاب يعتبر من المواقع المهمة القديمة في المعثورات من النحاس. طبعا النحاس أيضا ما موجود في المناطق اللي هي مثل طيوي ورأس الحد ورأس الجنز وغيره، ولكن كان يجلب من المناطق الداخلية في مجان ويستخدم ويطور يعني وينتج منه مواد في صور، وينتج منه هذه المواد تنتج إما في وادي شاب بطيوي أو في رأس الجنز ورأس الحد. فمن ضمن المكتشفات اللي وجدت في شاب في وادي شاب بطيوي قطع النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل. أيضا في هذه الفترة تحولت المواد المواد اللي تستخدم في معدات الصيد. كانت معدات الصيد القديمة تستخدم الصنارات المصنوعة من الأصداف، ثم تحولت الصنارات بدل الأصداف إلى صنارات مصنوعة من النحاس، وأيضا صنع من النحاس مواد أخرى أيضا اللي هي الأقراط وغيرها اللي كانت أيضا تصنع من الحجر الصابوني سابقا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. وطبعا أيضا الحجر الصابوني وجد أيضا في منطقة رأس الجنز بولاية صور، وأيضا عثر في نفس المواقع هذه اللي هي في رأس الجنز عثر على كسر فخار ومواقد للنار وحفر بداية استيطان. هذه المواد التي عثر عليها كلها تعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا في موقع من رأس الجنز يسمى RG40 في رأس الجنز عثر على أيضا شظايا حجرية وصنارات من الصدف تعود إلى نهاية الألف الخامس والرابع قبل الميلاد، يعني أقدم من هذه الفترة. لكن الصنارات اللي عثر عليها في الألف الخامس والرابع قبل الميلاد كانت صنارات مصنوعة من الأصداف ومن الأحجار. طبعا بعدين تحولت الصنارات إلى النحاس. النحاس طبعا شظايا نحاسية اللي عثر عليها في هذه المواقع خاصة موقع رأس الجنز واحد عثر عليها تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. وأيضا في موقع أيضا في رأس الحد يسمى HD6 عثر أيضا على مواقد من النار وكسر فخارية وكوخ أيضا مستدير قد يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. يحيط به جدار دائري والجزء العلوي منه شيد بالطوب اللبن، وبداخله وخارجه عدد من الأكواخ. وفي هذا الوقت بالذات بدأ بناء بالطوب اللبن في مجان، وطبعا ظهر لأول مرة في المناطق الساحلية. وفي أيضا في هيلي أيضا عثر على هذه الأنواع من الأكواخ. الأحبة الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الاكتشافات التي عثر عليها خلال نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وبالتحديد 3100 قبل الميلاد، الفترة وما قبلها وما بعدها. ونواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة المكتشفات التي عثر عليها في السلطنة في مجان خلال الفترة اللي هي الألف الرابع، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أغنية الفنان عباد الجوهر عيونك آخر مالي، تخير لنا هذه الأغنية الشجية الشاعرة والكاتبة الصحفية بدرية لهيبي.

مأخوذة بهذا الصوت وبهذه الأغنية التي ألفتها ذاكرتي منذ أكثر من 15 عاما، وإلى اليوم ما زلت أستمع إليها كأني أسمعها لأول مرة. جمالية هذه الأغنية في الكلمات للشاعر عبد الرحمن مساعد، وفي صوت عباد الجوهر الدافئ، كلمات ساحرة وصور شعرية قمة العمق في العشق والغزل، قمة في الصوت الهادر من مذياع سيارة إحدى صديقات الكلية التي تحمل رخصة قيادة صدرت في نفس اليوم. كنا 4 صديقات نعشق الأغاني ونعشق التسوق والجلوس على مقاهي مطلة على البحر أو في مراكز تسوق كبرى. لم أكن مستمعة لعباد الجوهر كثيرا، لكن بعد أن أتاح لي مذياع صديقتي إلى أن أستمع إليه لمرات كثيرة، كنت أتساءل ما الجميل في هذه الأغاني، وأنا أسمع آهات الصديقات والوجوه التي خرجت من عالم اللمة إلى عالم بعيد. لكنني بدأت أنصت إلى أوتار العود، إلى الموسيقى، ثم إلى الصوت الدافئ، ثم الكلمات، ومن هنا تشكلت ذائقتي الشعرية والطربية أيضا، وبدأت أتأمل كل ما تحمله أغاني عباد الجوهر التي اكتشفت إنها من أجمل ما خرج من صدفات الخليج العربي. أغاني كثيرة لعباد الجوهر بها من الشاعرية ما تسلبك العقل وتسلبك كل ما هو واقعي في هذه الحياة. إنها الأغاني الجميلة، أغاني الطرب الجميل، أغاني الخليج العربي التي نفتخر إنها خرجت من حناجر ومن أنامل

كنا مع أغنية الفنان عباد الجوهر عيونك آخر أمالي. تخير لنا هذه الأغنية الشاعرة والكاتبة الصحفية بدرية لهيبي.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. إيرادات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تتجاوز 296 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة الصحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى الصين، وأوكرانيا تعلن استلام رفات المئات من جنودها من روسيا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لقاء متجدد يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. وفي قانون الصباح: لا تقرأ ما يزعجك، ولا تسمع ما يعكر مزاجك، ولا تمنح وقتك لمن يطفئ روحك. في الصباح الآن تحديدا، كن انتقائيا بكل شيء. أول شعور تبدأ به يومك قد يرافقك حتى النهاية.

صباح الأحد، بداية أسبوع جديد، 29 ذي القعدة 1447 للهجرة، 17 مايو 2026 للميلاد. واقترب دائما ممن يفتحون نوافذ النور على روحك، ممن يبددون عنك ركامات الظلام، ممن تشعر بقربهم بالأنس الصادق، بالطمأنينة الهادية، بالألفة النقية، من يخبرونك في هذا الصباح وفي كل الصباحات والأوقات بأن الحياة رحبة وفيها متسع للآمال والأحلام، فصباحاتكم قرب ممن تحبون.

فيروز، الصوت الذي صنع ذاكرتنا في أوقات مختلفة مسائية وصباحية. إلا أن فيروز في الصباح هي مطربة استثنائية، قدمت الكثير. أغانيها ليست مجرد لحن وكلمة وأداء، أغاني فيروز جزء من الذاكرة، من الإرث الذي تتناقله الأجيال. فيروز صالحة لكل جيل وصالحة لكل وقت، لكنها في الصباح استثنائية للغاية.

وصبحتم جميعا بالخير والنور المشرق في كل أرجاء عمان. تمضون الآن كبارا صغارا، رجالا ونساء، طلابا موظفين، غايتكم رفعة عمان. فصباح الخير يا وطن الخير، يا وطن العمران والتقدم والازدهار، يا وطنا يحمل سواعد الرجال إلى الفخر والآمال. صباح جميل لك يا وطن السلام، صباح عمان في كل قراها، دروبها، مدنها، في وجوه أبنائها المخلصين.

نحمد الله ونشكره على نعم كثيرة، ومن أجلها وأعظمها نعمة الوطن العزيز عمان الآمنة المطمئنة الشامخة الوثابة نحو المعالي، وطن يحملنا في أعماقنا، ينبض في وجداننا حبا وانتماء وفخرا. فصباح الخير يا وطني، يا أغلى حب في نظري.

0: ونستهل هذا الصباح بدعائنا إلى الله تعالى. اللهم أدم على عمان الرخاء والنماء واحفظ لنا السلطان في نعم. صباح دعائنا أن يحفظ الله لنا عمان آمنة مطمئنة مستقرة، ويؤيد سلطاننا المعظم هيثم بالتوفيق والسداد.
1: اللهم إنا نبتدي الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها

0: نستعد كل صباح لمسيرة العمل الجاد والإنجازات المتواصلة للدرب الذي تعاهدنا أن نقطعه سوياً متكاتفين لأجل عمان. نعمل متكاتفين في حركة عمل دؤوبة ومسيرة إنجاز متواصلة. عزمنا يكبر، همتنا لا سقف يحدها، ونحن نعمل على الدوام بروح الفريق الواحد. فحييتم وأنتم تمضون الآن على بركة الله في كل الدروب، غايتكم ومقصدكم عمان.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: متفائلون بنهضة متجددة بعهد سعيد يمضي به سلطاننا المعظم هيثم في كل أرجاء عمان خيرا وازدهارا ونماء. مجموعة أسياد العمانية تعزز أسطولها البحري بتدشين ناقلة النفط العملاقة بدبد. الخطة التوسعية للشركة تشمل 4 ناقلات جديدة لدعم التوسع في تجارة الطاقة الدولية وإنشاء مصنع متكامل للحديد والصلب في صحار، حيث وقعت مدينة صحار الصناعية اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع متكامل للحديد والصلب، استثمار بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال عماني، فيما تمضي المشروعات الاستثمارية قدما لكي تكون سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي.

0: حييتم جميعا في هذا الصباح المشرق من صباحات عمان. نقرأ لكم الآن عناوين الصحافة من جريدة عمان لهذا الصباح.
1: عين على الصحافة.
0: أهلا بكم إلى الصفحة الأولى من جريدة عمان لهذا الصباح. الرؤية ممكنة في مختلف المحافظات، حيث تستطلع سلطنة عمان مساء اليوم هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، وتجتمع اللجنة الرئيسية بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 11 مليون و200 ألف ريال أرباح شركات التأمين في الربع الأول. إنشاء مصنع متكامل للحديد والصلب في صحار. أمام الأمم المتحدة بنيويورك، سلطنة عمان والهند تستعرضان رحلة السفينة الشراعية التابعة للبحرية الهندية كاوندنيا. فريق من بعثة الحج العمانية يتوجه إلى المدينة المنورة. أكثر من 40 ألف إباحة بناء خلال العام 2025. فرق طلابية عمانية تحقق إنجازات علمية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 بأمريكا. منصة أيادي نموذج رقمي متكامل لتنظيم العمل التطوعي في سلطنة عمان، تحول رقمي يرسخ قيم التكافل ويؤطر العمل التطوعي ويحفظ حقوق المتطوعين. مبادرة مجتمعية لتأهيل وتوسعة سكة الكدم ببهلة. حرف عمان إرث يتحول إلى فرص واعدة. تدشين خدمة العلاج بالحقن الرغوي بمستشفى الرستاق، ومؤتمر صحي بجنوب الباطنة يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الحرجة الدقيقة للأطفال. شمال الباطنة تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة. في الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان، غدا افتتاح معرض عمان للبترول وأسبوع الاستدامة. 296 مليون ريال إيرادات أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال الربع الأول. غدا جهاز الاستثمار العماني يكشف عن نتائجه المالية ومؤشرات الأداء. سلطنة عمان تشارك في مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة في بنما. و215 مليون ريال تمويلات صندوق إنما حتى إبريل 2026. نتيجة التحول الرقمي وتحسين إدارة المخاطر والتوسع في المنتجات، أكثر من 11 مليون ريال صافي أرباح شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري. 84.4% نسبة التعميم في قطاع التأمين بنهاية 2025. تحتفل سلطنة عمان اليوم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. والمناطق الاقتصادية تشارك في منتدى قازان الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة. أكثر من 406 ملايين ريال الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. الأمنيات لكم جميعا بصباحات مشرقة بتحقيق الآمال والأحلام والطموحات. تمضون الآن على بركة الله إلى مختلف الوجهات وميادين العمل. نرافق هذه المشاوير الصباحية راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. وتحية صباحية لكم جميعا أينما كنتم. من أجل عمان صباحنا غناء ووفاء لأجل عمان.

أهلا أهلا بكم جميعا، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والهمة والنشاط والحيوية. اليوم بتلاحظوا انخفاض في درجات الحرارة. في مسقط اليوم درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى تصل إلى 29 درجة مئوية، أما في صلالة فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 27. فبشروا كيف أجواكم حاليا، لمن يستمع الآن إلينا كيف تبدو دروبكم ومشاويركم وأجواكم هذا الصباح. كما تستطلع مساء اليوم سلطنة عمان هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. تجتمع اللجنة الرئيسة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الوزارة تدعو المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة، وتظهر الحسابات الفلكية إمكانية رؤية الهلال بعد مغيب شمس اليوم الأحد في جميع المحافظات، حيث يغرب الهلال في محافظة مسقط بعد غروب الشمس بحوالي 55 دقيقة، ويكون بعد القمر عن الشمس حوالي 12 درجة مئوية. في حالة رؤية الهلال مساء هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، بيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026 للميلاد. فمقدما كل عام وأنتم بخير. بشروا كيف الأجواء، كيف الصباحات، كيف تبدو مشاويركم ودروبكم. يلا يلا يلا، همة ونشاط وحيوية. تعرف أن التفاؤل دواء؟ نعم نعم، دواء صامت يحمي قلبك. لذلك إذا تريد صحة قلبك، تريد همة ونشاط وتود مزاج عالي، عليك أن تربط صحة قلبك بالتفاؤل. صحيح أن الغذاء الصحي، ممارسة الرياضة، أنك تسيطر على ضغط الدم والكوليسترول، كلها عوامل مرتبطة بصحة القلب، لكن هذه المرة الأبحاث تؤكد عن عامل جديد قد يكون له تأثير عميق على صحة قلبك ووعيتك الدموية، وهو التفاؤل. على فكرة أنت لما تتفائل يبان على وجهك، لا وبعد لما تكون سعيد يبان على وجهك الطيب الجميل المشرق، أنك اليوم أكثر أكثر منور. اليوم محلو هذا الصباح، يا صباح المحبة والخير والمودة والسعادة لكم جميعاً.

يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، طابت بكم الأوقات وكل الصباحات. صباح الخير لراشد الفارسي، سامي البوسعيدي، أهلا أهلا ومرحبا بأبو القاسم. صباح الخير لإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بأم سلطان، ونصبح عليكم جميعا بكل الخير. يلا نور وهمة ونشاط وحيوية وتفاؤل، أهم شيء أهم شيء هذا الصباح توصل إلى مستوى عال من الإدراك بأنك إذا تفاءلت خيرا ستجد الخير في طريقك إن شاء الله. على ذكر التفاؤل والابتسامة، من الناحية العلمية والنفسية، من أكثر يبتسم بالفطرة، المبتسمون أكثر، النساء ولا الرجال؟ يلا نشوف توقعاتكم وتفاعلكم الجميل إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من أكثر يبتسم، النساء أم الرجال؟ من المبتسمون أكثر، الرجال أم النساء؟ يلا شاركونا شاركونا شاركونا أي شيء، توقعكم إجابتكم، المهم أنكم تشاركونا نشاطكم هذا الصباح. صباح الخير لأيمن، أهلا ومرحبا بهلال وأمين، وصباح الخير يا أبو القاسم. أحمد صباح الخير، أهلا بمها وأمل، وصباح الخير يا منذر، أهلا بداود، وصباح الخير يا فايز. أبو محمد صباح الخير، أبو هود ويعقوب صباح الخيرات لأم نوفل وفاطمة، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. من الناحية العلمية، من أكثر يبتسم؟ يبتسم بالفطرة يعني من غير تصنع، الرجال أم النساء؟ صباح الخير لأبو متعب، ونصبح بالخير على سعيد، أهلا وسهلا بأم ديمة، وصباح الخير لموسى، موسى بكل ثقة طبعا الرجال، وصباح الخير لمها طبعا النساء. بالنسبة لك إيش تتوقع؟ من الأكثر تبسما، الرجال أم النساء؟ المهم سواء كان الرجال أم النساء، ترى المبتسمون الذين يستيقظون باكرا يمتلكون صحة أفضل، فتبسم حتى لو كان تصنع، المهم أنك تبسم الحين.

يا صباح الخيرات والأنوار، صباح المبتسمين المتفائلين، حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا بكل همة ونشاط وسعادة. نصبح عليكم بالخير. أهلا أهلا يا أبو محرز. من الناحية العلمية وفقا لدراسات كثيرة، فالنساء يبتسمن أكثر من الرجال، والأمر ليس له علاقة بأسباب بيولوجية، يمكن أسباب اجتماعية ونفسية بعد. أهلا أهلا يا زهير. فعلا الدنيا بتعيش مرة واحدة، ليش تعيش حياتك بتشاؤم وتذمر؟ عادي عادي، كل شيء سيمضي على خير ما يرام. أنت فقط ترجمة لشعورك، وتحديدا الصباح. وتضل الفرحة جواد، هذا اللي نتمناه لكل أحبابنا وأصحابنا، لكل المستمعين والمستمعات. يا رب إن شاء الله تصحبكم دائما وأبدا أوقات صباحية منعشة. تعالوا على ذكر الانتعاش والنشاط، قرية صعرة، صعرة صاد عين راء ألف همزة، هذه المنطقة وفيها واحة معروفة مشهورة، واحة صعرة، في أي ولاية من الولايات؟ يلا نشوف النشيطين اللي بيشاركونا الجواب بكل نشاط. سريعا سريعا، يلا. قرية صعرة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا جوابك الصحيح السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أحمد صباح الخير، أهلا أهلا يا أبو هيثم، وصباح الأنوار يا أبو ناصر، حيا وسهلا يا أبو خالد. قرية صعرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من بيشاركنا الجواب بكل همة ونشاط وحيوية، قرية صعرة وفيها الواحة المشهورة واحة صعرة، في أي ولاية من الولايات؟ تعرف أن في أنشطة بسيطة لكنها تسهم في إبطاء الشيخوخة حتى لو مارستها مرات قليلة في السنة؟ متى آخر مرة لونت؟ يمكن من يوم طلعت من المدرسة، صح؟ متى آخر مرة رسمت أي رسمة؟ في إطار دراسات متواصلة، وضحت هذه الدراسة أن ممارسة هواية الرسم والتلوين مرتبطة بزيادة العمر البيولوجي للإنسان بسعادة وبهجة. فلون وارسم وفكر في الإجابة على سؤالنا، واحة صعرة، هذه الواحة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ حيا وسهلا بمحمود الناعبي، أهلا يا أبو حسام، وصباح الخير لأم الوليد، أهلا ومرحبا بوائل، وصباح الخير يا هلال ونجلاء، وأهلا يا خالد، صباح الخير للطيف المعمري وللزحابي. واحد صعرة في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب الصحيح. يلا أهلا وسهلا ومرحبا بسعاد، وصباح الخير لخالد البندري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ويلا بكل نشاط نشوف إجاباتكم الصحيحة. خالد البوسعيدي صباح الخير، نرجو لكم جميعا صباحا مليئا بالخير والسعادة والمحبة والبهجة. إذا كانت أمامك مراية، شوف ملامح وجهك في هذه المراية. تعرف أن الأشخاص اللي ينظرون إلى وجوههم وملامحهم باستمرار إلى المرآة يتمتعون بمستوى عال من الثقة بالنفس. فشوف كشختك وجمالك وأناقتك هذا الصباح، وتأكد من مراية السيارة. أما أنت دايما جميل، بالفطرة حلو في كل حالاتك.

يا صباح الأنوار والمسرات والمحبة واللي ابتدى صباحها الحين واحد صحارى في أي ولاية من الولايات هذه الواحة هذه المنطقة منطقة الصحراء شاركونا جوابكم يلا سريعا صباح الخير لحسين وصباح الأنوار لخالد أهلا بأبو عبد الله شكرا لك يا حامد حامد الرياني صباح الخير أهلا بالجميع واحد صحراء في أي ولاية من الولايات الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث يا حي وسهلا ومرحب بالجميع أهلا بكم جميعا تعرف أن زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأفضل لقدراتك الذهنية ولصحة دماغك ليش؟ لأنه يحتوي على محتوى عال من العناصر الغذائية والمركبات الكيميائية الصحية مرحبا مرحبا بكم جميعا أهلا بكم جميعا تعرف إيش أندر لون في لون عيون البشر؟ ما هو أندر لون في العالم؟ وفقط 2% من البشر يمتلكون هذا اللون أي لون؟ ما هو لون العيون الأكثر ندرة في عيون البشر وفي فقط 2%؟ أي لون تتوقع يلا؟ يلا شاركنا جوابك بسرعة بسرعة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث ما هو لون العيون الأكثر ندرة؟ من أول واحد بيشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللون الأكثر انتشارا في ألوان عيون البشر هو اللون البني لكن اللون الأكثر ندرة أي لون مسموح لك تبحث عن المعلومة وعادي أهم شيء أنك تشاركنا صباح الخير والأنوار لخالد أهلا وسهلا ومرحبا بأم جود وصباح الخير لأم مروان تدعو بالتوفيق لأبنائها مروان وروان ورزان ورضوان ونوران ما شاء الله الله يبارك فيهم كلهم ينتهوا بألف ونون مروان وروان ورزان ورضوان ونوران بالتوفيق يا أم مروان أهلا أهلا بخالد اللون البني هو اللون الأكثر انتشارا في ألوان عيون البشر لكن اللون الأكثر ندرة اللون اللي فقط يمتلكه 2% صباح الخير لجمال عيوني يمكن شكرا على ثقة جمال أهلا أهلا بأم سهى وصباح الخير يا أبو منصور حيا وسهلا بعلي ما هو لون العيون الأكثر ندرة على مستوى البشر وفقط 2% من البشر يمتلكون هذا اللون شاركونا جوابكم يلا بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث عادي عادي أي لون يخطر في بالك المهم أنك تشارك ترسل الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث لون العيون الأكثر ندرة في عيون البشر وصلنا الجواب الصحيح الأول من صاحب الرقم اللي ينتهي رقم 8654 أما الباقين بعدكم ما وصلتوا للجواب الصحيح لون العيون الأكثر ندرة في عيون البشر أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور والمحبة بنخبرك بعد شوي عن مجموعة من الطرق تحافظ فيها على برودة جسمك خلال موجات الحر صباح الخير والأنوار لحمد الخنجري حيا وسهلا ومرحب بحمد أهلا بكم جميعا وعيونك حلوة تراها بأي لون من ألوان عيون البشر

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار. اهلا اهلا بالزعابي وصباح الخير للرواحي. تعرف ان قديما كان يكتبوا لون العيون في واحده من الوثائق؟ في اي وثيقه قديما كان يكتب لون العيون؟ يلا صباح الخير والانوار لام المهاجر. اهلا بام شيخه وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7773. اهلا اهلا بمهر البلوشي وعبد الله الراشدي. وين كان يكتبوا لون العيون قديما؟ يلا قديما أين كانوا يكتبون لون العيون؟ لون العيون في أي وثيقة من الوثائق في سلطنة عمان كانوا يكتبوا فيها لون العيون؟ يلا نشوف اللي مركزين معنا. بو هيثم صباح الخير، بو محرز صباح الأنوار. أهلا أهلا بخالد وصباح الخير لعبد الله. أهلا بوليد الرديني. في أي وثيقة من الوثائق قديما كانت في سلطنة عمان يكتب لون العيون؟ تعرف؟ أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات لكم أينما كنتم. بعدنا نسأل عن لون العيون الأكثر ندرة في عيون البشر. لو أنك أنت ما شاء الله بكل حالاتك جميل وأنيق ومنور، بأي لون من ألوان العيون للبشر أنت؟ جميل جميل، حلو حلو. يا صباح الورد والخير، حيا وسهلا يا ابو احمد. صباح الخير لسامي، صح سامي. صباح الخير لكريمه. لا ما كانوا يكتبوا في البطاقه الشخصيه، كانت المعمريه. صباح الخير اول المجاوبين، صح. كانوا يكتبوا قديما في جواز السفر لون العيون. اهلا اهلا بكم جميعا، ونسال عن لون العيون الأكثر ندرة يمتلكه فقط 2% من البشر. بنخبرك لا تروح بعيد وصباحك

يا مرحب يا مرحب يا صباح الخيرات والأنوار، أهلا بأم شام وصباحاتكم جميعا نور وخير وعافية. أهلا بأمير المحروقي وصباح الخير لي رايد، أهلا بكم جميعا. أما لون العيون الأندر في عيون البشر فهو اللون الأخضر، 2% تقريبا من البشر يمتلكون عيون خضراء. ينتمي أصحاب العيون الخضراء إلى فئة نادرة جدا من سكان العالم، وفقط يمثلون قرابة 2% من البشر. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، وأسعد الله صباحاتكم بكل المحبة والمودة. اللي ابتدى صباحها الحين نسأل عن واحة صعرة، هذه الواحة معروفة جدا في أي ولاية من الولايات، بعدين بنضيف لك معلومات مهمة جدا أن تعرفها عن واحة صعرة. واحة صعرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا جوابكم الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. واحة صعرة في أي ولاية من الولايات؟ على ذكر العيون الحلوة وذكر الجمال والحلاوة، تعرف الفاكهة اللي تعد من أكثر الفواكه حلاوة ما هي؟ الفاكهة اللي تعد من أكثر أنواع الفواكه حلاوة. يلا يلا بنشوف النشيطين اللي مركزين. إجابتك على أسئلتنا دليل على قدرات عالية وتركيز ونشاط. تعرف أن كوب واحد من هذه الفاكهة اللي فيه 22 جرام يحتوي على سكروز وجلوكوز وفركتوز. رغم بأن هذا المحتوى مرتفع، لكن هذه الفاكهة تعد الفاكهة الأكثر حلاوة. إيش هي هذه الفاكهة؟ يلا أي شيء أي جواب يخطر في بالك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يا صباح الأنوار، أهلا بيوسف وصباح الخير للحضرمي، أهلا بخالد. الفاكهة اللي تعد الفاكهة الأكثر حلاوة، جمال لا يعني الفاكهة الأكثر حلاوة له. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 8654 اليوم ما شاء الله مركز، أغلب إجاباتك صحيحة. الفاكهة الأكثر حلاوة، يلا أنت فكر فكر وركز معنا وشاركنا الجواب. أهم شيء أنك تشارك الجواب. ومع ارتفاع درجات الحرارة عالميا وتزايد موجات الحر، أصبح من الضروري اتباع أساليب فعالة وطبيعية تساعد على الحفاظ على برودة الجسم والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالطقس الحار. الخبراء يحذروا من أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الحر تشمل الأطفال وكبار السن، لذلك مهم جدا أن تتمتع بوسائل وقاية. وبعد الاستمرار في شرب السوائل مع المراقبة الدائمة للأطفال وكبار السن. ما هي الفاكهة الأكثر حلاوة؟ الفاكهة اللي فيها أكثر مستوى من الحلاوة. أهلا أهلا يا أبو سعود، أسعد الله صباحاتكم جميعا بكل محبة وخير وسعادة وبهجة رفقة صباح الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع

0: تطبيق نماء لخدمات المياه، تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك تقفل الباب.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب،
2: صبحكم الله بالخير، صباح الأنوار، صباح المشرقين المتفائلين خيرا، حفظكم الله ورعاكم. نذكركم جميعا، كل مستمع يستمع الآن إلينا، ماذا تنتظر؟ انضم إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، انضم يلا بسرعة إلى قناتنا عبر الواتساب عشان تعرف كل جديد، تعرف آخر الأخبار المتصلة ببرامجنا، ببثنا اليومي، بموضوعاتنا، بكل شيء يتعلق بالإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. إذاعة الشباب تابعها عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب. ومرحبا مرحبا بخالد، صباح الخير لعبد الرحمن، نصبح بالخير على العلوي. أسألكم، واحة صعرة هذه الواحة في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير والأنوار لأبو سعود، حيا وسهلا بأم شام وأبو محمد وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5510، والباقين يلا شاركونا الجواب الصحيح، واحة صعرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الأنوار والبهجة لكم جميعا أينما كنتم. أهلا أهلا بوليد سليماني أبو خالد، صباح الخير للسعيد. تعبر مدرسة الأمل للتعليم الأساسي ببركة بكل فخر واعتزاز عن سعادتها بتحقيقها لإنجاز غير مسبوق، صيغت حروفه بجهد وعزيمة وإصرار ترفع راية الوطن عاليا في المحافل العلمية العالمية. تبارك إدارة المدرسة بكامل طاقمها للطالبات العبقريات رماس البلوشي وورد البلوشي لحصولهن على المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة معرض رينزون الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026. هذا الفوز ليس مجرد جائزة، بل برهان على أن التميز يسكن زوايا أبناء عمان المبدعين. فتحية لمدرسة الأمل للتعليم الأساسي، ونبارك لرماس وورد، وتحية لكل من ساندهن من المعلمات القديرات ولأسرهن الكريمات. أهلا أهلا بالجميع، أهلا بعبد الله وصباح الخير لخالد، أهلا بأحمد الحمحامي. واحد صعرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. فيما نتجه بكم الآن إلى ولاية صحم، وتحديدا إلى مدرسة صحم الخاصة، ولقاء بإحدى الطالبات المبدعات.
3: صباح المدارس،
4: صباح الشباب.
2: معنا الآن الطالبة رغد بنت علي المعمري، رغد في الصف الثاني من مدرسة صحم الخاصة بولاية صحم. صباح الخير يا رغد.
5: صباح النور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا برغد، كيف حالك رغد؟
5: بخير والحمد لله.
2: صباح تزهر فيه الأحلام رغد.
5: نعم.
2: يسرنا اليوم أن تكوني معنا في برنامج صباح
5: نشيطة.
2: الشباب أنت نشيطة اليوم؟
5: نعم.
2: يلا زين قولي إن مقدمة حلوة.
5: بسم الله أبدأ كلامي، وبحب عمانة أزين أحلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة رغد بنت علي المعمرية من الصف الثاني بمدرسة صحم الخاصة بولاية صحم من محافظة شمال الباطنة. أفتخر بأني ابنة هذا الوطن المعطاء، وأقدم كل الشكر والعرفان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للتعليم والأطفال، وقيادته الحكيمة التي تقود عماننا نحو مستقبل مشرق ومواكبة رؤية عمان 2040. وتعرف يا أستاذ راشد،
2: نعم،
5: إن مدرستي مدرسة فحمي الخاصة هي أول مدرسة خاصة شيدت في ولاية فحم منذ عام 1996 ميلادي، ولها تاريخ عريق وجميل في تعليم الأجيال، وتخرج منها الكثير من الطلبة الذين أصبحوا اليوم يخدمون وطنهم بفخر وإخلاص. وأنا سعيدة جدا إني واحدة من طلبتها.
2: ما شاء الله، ونحن تعرفي إن سعيدين جدا إن التقينا بالطالبة المبدعة من مدرسة صحم الخاصة. ما شاء الله يا رغد، أنت مبدعة ونشيطة، فخبرينا عن هواياتك، خبرينا عن هواياتك وهذا الحضور الجميل والثقة الرائعة.
5: أحب إلقاء الشعر والقراءة وتقديم الإذاعات المدرسية، وفي وقت فراغي أحب أن أتعلم أشياء جديدة، فأستخدم بعض برامج الذكاء الاصطناعي الصديقة للأطفال، وأصمم قصصا ورسوما جميلة، وأدرب صوتي على الإلقاء والتعبير. وأؤمن أن الطفل اليوم يجب أن يتعلم بالعلم والتقنية ليكون جزءا من مستقبل عماننا المزدهر.
2: ما شاء الله ما شاء الله يا رغد. رغد انت كم عمرك؟
5: 7 سنوات.
2: بارك الله فيك يا رغد. انزل لو عطيناك المايك الميكروفون وقلنا لك يلا الحين عبري عن الطالب الطموح بكلماتك، ايش بتقولي؟
5: صغير لكن الحلم اكبر، وانا بطموحي للنجاح ساعبر، أرسم الآمال فوق دفاتري، وأقول دوما بالمحاولة أزهر. وطني علمني بأن المعالي لا تنال سوى لمن يتطور، وأمي إذا ابتسمت لدربي مرة أشعر أن الكون حولي يفخر.
2: ما شاء الله على المبدعة رغد، انت قلتي لي من مواهبك انك تحبي إلقاء الشعر. زين يلا الحين جاء وقت الإبداع، إيش بتقولي لنا، إيش بتقدمي لنا اليوم يا رغد؟
5: سألقي عليكم أبيات وطنية. قسما برب العاديات سنمتطي مجدا، ومجد الصافنات عمان. قسما برب الذاريات إذا ذرت وتبقى للخلود عمان. قسما برب النازلات سنستدي أرضا، ومن كالشامخات عمان. الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان.
2: ما شاء الله.
5: الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. عهدا نصلي في الرواسي خشعا، وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
2: ما شاء الله.
5: وأيضا ألقيت قصيدة في يوم حقوق الطفل. أنا طفل ولي حق بأن أحيا غدي حرة، كلامي كله صدق حواه براءة درة، دعوني مثل عصفور يغرد بين أغصان طريق غير مأسور، لأطربكم بألحان الدنيا بمنظاري كبستان من النخل. وإذا قلت اسمعوا مني أيا أبتي ويا أمي، فلا تستصغرا سني ولا تستغربا حلمي. أنا طفل ولي حق بأن أحيا غدي حرة، بأن أحيا غدي حرة.
2: ما شاء الله ما شاء الله على المبدعة رغد، ما أجمل هذا اللقاء يا رغد. الحين خبرينا إيش سر حبك للعلم ما شاء الله وللتعلم يا رغد؟
5: فخورة جدا بمدرستي، مدرسة صحم الخاصة، فهي لا تعلمنا الدروس فقط بل تعلمنا الثقة والقيم وحب الوطن والتعاون والإبداع هو أكثر ما أحبه هو التعلم بالألعاب والتكنولوجيا والأنشطة المشوقة، فنحن نتعلم بسعادة وشغف كبير ونكبر على حب العلم والوطن.
2: ما شاء الله يا رغد. إنزين رغد، الحين لو كل الطلاب يسمعوك، إيش تريد تقولي لهم؟ إيش الرسالة اللي تريد تقولي لهم ياها؟
5: لا تقل أنا صغيرا، فقد تبدأ الأحلام صغيرة وتصبح يوما إنجازات كبيرة. أؤمن بنفسك وأحب وطنك، صلوا واجتهدوا واحسنوا لوالديكم، ثم ارفعوا اسم عمان بالعلم والتميز، واجعلوا نجاحكم هدية لعمان.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن يا رغد، أنت مبدعة ما شاء الله. أنت إيش طموحك تصيري؟ إيش أمنيتك تصيري لما تكوني كبيرة وتخلصي المدرسة؟
5: مهندسة.
2: المهندسة رغد، ما شاء الله. إنزين رغد، تقدري تقولي لنا بيت شعري قبل ما نختم؟
5: نعم، في صباح المدارس يحلو لقاؤنا، وبالعلم والأخلاق تزهو دروبنا.
2: شكرا لك يا رغد، أنت نجمة متألقة بالفعل، فحفظك الله ورعاك يا رغد.
5: الشكر الجزيل لبرنامج صباح المدارس على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لكل معلم يصنع الأمل، ولكل أم وأب يدعمان أبنائهم. ودائما تذكروا، بالعلم نرتقي وبالإيمان نسمو، وبحب عمان نخلد الإنجاز. والموهبة هدية لكن النجاح قرار. وشكرا لك أستاذ راشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للمهندسة رغد بنت علي بن سالم المعمري في الصف الثاني من مدرسة صحم الخاصة بولاية صحم، نرجو لها التوفيق والمستقبل المشرق بعون الله، ولكل أبناء وبنات هذا الوطن العزيز.

اهلا اهلا بالجميع يا صباح الانوار والخيرات، طابت بكم الاوقات وكل الصباحات بالنور والاشراق والمحبه والعافيه. اهلا بكم جميعا في هذا الصباح مع بدايه اسبوع جديد يوم الاحد. نصبح بالخير على عبير وصباح الخير لشهد، اهلا وسهلا ومرحبا ب باسم الحوسني، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقم 0206 ما شاء الله على رغد، ينتظرها مستقبل مشرق كانت مبدعة، وتحية صباحية لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 7200 ما شاء الله تبارك الرحمن، رغد رائعة رغم صغر سنها. وصباح الخير لي ريماس وورد، أهلا ومرحبا بأم عسل وأم شام، وصباح الخيرات لبو محمد. أسألكم يلا بسرعة عن واحد صعرة في أي ولاية من الولايات، شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. واحد صعرة في أي ولاية من الولايات، ونذكر الجميع بالانضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. بمجرد ما تبحث عن إذاعة الشباب ستتمكن من الوصول إلى قناة إذاعة الشباب وتنضم إلينا عبر قناة إذاعة الشباب لمعرفة كل ما هو جديد. صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا، أهلا أهلا بكم أينما كنتم. سناب شات ويوتيوب تتوصلان لتسوية في قضية إدمان المنصات الاجتماعية. صباح الخير للجميع، شكرا شكرا لتفاعلكم معنا. أما صعرة فهي إحدى قرى ولاية البريمي بمحافظة البريمي. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا وصباحاتكم النور والخير. زين، بلد سيت في أي ولاية من الولايات؟ بلد سيت تتبع أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح يلا. اللي ابتدى صباحة الحين نريد نضيف لك معلومات منوعة من الممكن أن تكون دليل سياحي لك في قادم الأيام. بلد سيت، قرية بلد سيت في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 3425 طبعا إجابتك خاطئة، وأبو جميلة بعد إجابتك خاطئة. بلد سيت، قرية بلد سيت في أي ولاية من الولايات؟ ترى في بلاد سيت وفي بلد سيت، نحن نسأل عن بلد سيت في أي ولاية من الولايات؟ سامي بعد للأسف إجابة غير موفقة. أهلا بكم جميعا، طابت بكم الأوقات وكل الصباحات بالخير والنور والعافية والمحبة. أنت تستحق كل خير فتبسم. وأحلى الصباحات من عبد الكريم إلى لؤي. عبد الكريم ولؤي في طريقهم الحين إلى الدوام، بالتوفيق إن شاء الله، ديروا بالكم. زين عبد الكريم ولؤي، بلد سيت في أي ولاية من الولايات؟ يلا ولا واحد بالمناسبة جاوب إجابة صحيحة. سليم العلوي، صباح الخير وصباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 8654. بلد سيت وين وين وين بلد سيت؟ 27 دقيقة أنت تعرف الجواب. لين يأتي جوابكم الصحيح نهديك هالغنية، لأنك طيب جميل أنيق، ولأن شعورك وصل إلينا كلنا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: أهلاً أهلاً بالجميع واللي ابتدى صباح الحين، أسعد الله صباحاتك بكل همة ونشاط وحيوية. نرجو لك اليوم يوماً موفقاً مليئاً بالهمة وتحقيق الإنجازات والأحلام والطموحات. أهلاً بكم جميعاً. من المهم الرياضة، ممارسة الأعمال والأنشطة الرياضية، التمارين المنزلية البسيطة ولو لمدة 20 دقيقة حتى بدون معدات، مناسب للأشخاص اللي ما يريدوا يرتادوا للأندية لكن يريدوا يحافظوا على لياقتهم، على الأقل إحماء. بعدين تمارين رئيسية لمدة 15 دقيقة، بعدين هدي، وأهم شيء أنك تلتزم بالنشاط بالحركة. أهلا أهلا بحمود الجحافي وصباح الخير لي سامي. أسألكم عن قرية بلد سيت، وهي مقصد بالمناسبة للرحلات السياحية. فقرية بلد سيت اللي تعانق قممها الجبال، هذه القرية في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8654 واللي ينتهي رقمك ب5155. وصباح الخير لكم جميعا، إجاباتكم خاطئة. أما حافظ الحرملي إجابتك صحيحة وصباحك خير. قرية بلد سيت في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بكم جميعا، و نريد من لقاءاتنا تحديدا الأسرية والاجتماعية أن تكون لقاءات مفعمة بالحوار بالنقاش. لا نريد أجسادا فحسب، الأجساد التي تنطلق وتتجه فقط إلى الأجهزة الإلكترونية واللوحية، نريد نغير هذه العادة. نريد حوار، نريد كيمياء تواصل وشعور بيننا وبين الآخرين. فركزوا على عادات أبنائكم وكونوا سببا في تغييرها إلى الأفضل. أما الآن فاخترنا لكم هذه الكلمات لهذا الصباح. كلماتنا إن شاء الله تصل إليكم جميعا. هذه محطة صباحية يومية، فقط نريد منها نهديكم من الحروف والكلمات أجملها وأعذبها.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباحك، صباحك الوردة الحمراء يا قمر، صباحك الخير كل الخير والقدر. أيتها المدللة يا قمرا ما أكمل، لا يملك الناظر في عينيه إلا البسملة. سبحان من لملم ضوء الليل ثم أسدله، فصار حول وجهها كغيمة منهملة. إن العيون التي سود حواجبها قد أعلنت حربها من همسة الطرف، وتضاحكت لله در جمالها، وحديثها المعسول كالألحان عمانية تنبيك رغم عباءة عن درة قد خبئت وجمان، عن غادة في الماء بعض قوامها والبعض من متمايل الأغصان. كأنما الصبح في الآفاق ضحكتها، أنى يزول الضحى والشمس في الأرض، وينتحي الليل حتى كان آخره في لمة الرأس يمضي حيثما تمضي. أستأذن الشعر إما جئت أذكرها حتى يهيئ في شطريه ما يرضي، وأفرغ القلب حتى لا يزاحمها بين الضلوع سوى ترنيمة النبض. ناديتها غزلا، ناديتها طلبا، إن كنت تذكر أو تنسى أساميها. وصباح عينيك التي وقف الصباح ببابها، والورد يروي في صحيح العطر عن أطيابها، أفدي الصباح بما ملكت وقد أتى يسعى بها. ضحكت فرف الورد وانتشر العبير، وخطت فماج الزهر، وهفت عيون الياسمينة في محاجرها تدور، وهفت قلوب أفعمت بالحب والشوق الكبير. يا حبذا هي إن خطت فعلى القلوب إذن تسير، يا حبذا هي إن غفت فمن الجفون لها سرير، يا حبذا هي إن أطلت بالبراءة تستنير، يا حبذا النظرات أفعمها الصفا وفاض نور.

0: أهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار. نصبح عليكم جميعا بما يسر خواطركم، راجين لكم صباحا مشرقا مليئا بكل النجاحات والإنجازات، صباح المحبة والخير والنور والعافية والبركة. أهلا بكم، وإن شاء الله اليوم ترافقكم الأخبار الطيبة وترافقكم المشاوير اللي ترجونها بتحقيق الأحلام والأمال والطموحات. أهلا بكم جميعا. هناك مشاعر متناقضة تجاه نظارة ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إيش القصة؟ بنخبرك عنها، لأننا الآن بنتجه معك إلى المتابعة الصباحية الثانية في صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.
0: أهلا بكم جميعا، ومعنا الآن الطالب أسامة بن أحمد بن محمد الشعيري. أسامة في الصف الثاني من مدرسة القارئ العبقري الخاصة بولاية بوشر. السلام عليكم أسامة.
2: عليكم السلام.
0: يا مرحب، يا مرحب بالجميل أسامة. كيف حالك أسامة؟
2: الحمد لله زين.
0: أنت نشيط اليوم؟
2: أيوة.
0: زين، يلا عرفنا على نفسك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المبدع أسامة من أحمد بن محمد بن مبارك الشايلي، عمري 8 سنوات، أدرس في مدرسة القارئ العبقري.
0: بارك الله فيك يا أسامة. أسامة، أنت إيش هواياتك؟
2: هواياتي هوايات ركوب الخيل والسباحة، كرة القدم والرسم.
0: ممتاز يا أسامة. عندك كلمة صباحية حلوة نفتتح بها هذا اللقاء؟
2: أيوة،
0: يلا قول.
2: بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. من هذا الصرح الأشم من مدرسة الجميلة، مدرسة القارئ العبقري التي نشأت فيها منذ نعومة أظافري، وطن الغالي عمان، أبي الحبيب معلمات المبدعات، أمهات الملهمات، وأسرة صباح المدارس، وكل الأحبة، أقدم لكم خالص التحايا والأمنيات الجميلة بصباح مليء بالهمة والنشاط. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالنجاح والتوفيق.
0: ونحن نتمنى لك يوما موفقا يا أسامة. أسامة، الحين خبرنا عن إبداعاتك، عن مشاركاتك. يلا.
2: إبداعاتي تقديم الإذاعة المدرسية والقراءة المعبرة، تقديم حفلات التخرج وحفل العيد الوطني، وإلقاء الشعر.
0: ممتاز يا أسامة. الحين إيش بتلقي لنا؟ قصيدة؟
2: أيوة،
0: يلا.
2: قصيدة الديوان العرب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب، ومن يكن عبد قوم لا يخالفهم إذا جفوا ويسترضي إذا عتبوا، قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم، واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا، لله در بني عبس لقد نسلوا، من الأشارم ما قد تنسل العرب، إن يعيبوا سوادي فهو لي نسب، يوم النزال إذا ما فاتني النسب.
0: ممتاز.
2: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
0: ممتاز ممتاز يا أسامة. أنت هواياتك إلقاء الشعر والتقديم والمسرح، بعد تمثل؟
2: أيوه.
0: زين، إيش بتقولنا بعد، قصة ولا قصيدة الحين؟
2: الحين قصة.
0: يلا، أنت مألفين هالقصة؟
2: أيوه.
0: يلا.
2: عمار يذوب البحار. كان عمار يحلم أن يملك قاربا صغيرا له شراع أبيض، كان يجلس على الشاطئ يراقب القوارب والسفن ويحلم بالسفر إلى بلدان بعيدة. ذات مساء كان عمار في غرفته يقرأ قصة عن مغامرات بحار، ثم وضع الكتاب جانبا وأخذ يسمع قاربا من الورق له شراع أبيض. وضع القارب على الطاولة قرب سريره وراح يتأمله. بدأت تحرك القارب الصغير وقال: أيها القارب، أيها الصغير، كنت دائما تتمنى قارب له شراع أبيض، ها أنا حاضر، قم فخذني، خذني إلى البحر وسترى كيف أتحول إلى قارب حقيقي. حمل عمار القارب إلى البحر ووضعه في الماء وامتلأ بالهواء.
0: ممتاز.
2: وبدأ يتزحلق على سطح الماء، فأسرع عمار وركب به مسرورا. طالت الرحلة وأحس عمار بأنه ابتعد كثيرا عن الشاطئ، فشعر بالوحدة وقال: أيها القارب، كفى عدوي إلى البيت، لم يرد القارب وتابع الرحلة وصرخ عمار أرجعني أريد أن يأتي معي أهلي وأصدقائي، لكن القارب مضى في طريقه وكأنه لم يسمع. فأخذ عمار يصرخ ويطلب النجدة من أبويه، وصحى من نومه لاجدا أنه قرب أمه وأبيه والقارب الورقي ما زال على الطاولة. أخذ عمار القارب الصغير ومزقه. سألته أمه كيف تمزقه وقد أمضيت وقتا طويلا في صنعه؟ فأجاب عمار أريد أن أصنع قارب كبيرا يتسع لنا جميعا يا أمه كي نسافر معا في البحر الكبير.
0: ما شاء الله يا أسامة، وش تعلمت من القصة؟ وش استفدت؟
2: تعلمت من القصة أن احنا ما نروح مكان عشان لأنه يمطل المكان بنحس بالوحدة، واجب بنحس بالوحدة.
0: ممتاز جدا جدا جدا جدا يا أسامة، بارك الله فيك أسامة.
2: نعم.
0: إنزين تبعت تخبرنا عن، قلت لي باقي هواياتك إيش؟ كرة القدم والسباحة وركوب الخيل صح؟
2: أيوه. إنزين وين
0: تروح تمارس هذه الهوايات والرياضات؟
2: أمارسهم في أماكن.
0: في إيش من الأماكن مثلا؟ وين تروح ركوب الخيل وين؟
2: ركوب الخيل أروح مكان خاص بالخيل.
0: هنا في مسقط؟
2: أيوه.
0: وتو انت فارس خلاص؟
2: بوشر يعني.
0: في بوشر انت فارس؟ فارس الحين زين يعني؟
2: ايوه.
0: جميل جميل يا أسامة. انزين والسباحة وين؟
2: والسباحة في مكان مثل في مكان نروح له.
0: وتو عاد اي مستوى وصلت؟
2: وصلت بعدني يعني انا اسبح من بلا عوامي، لكن بعد ما اسبح من بلا
0: في الغريز بعدك ما وصلت؟
2: ايوه.
0: إن شاء الله توصل وتكون أنجح سباح يا أسامة. وإيش نصيحتك لزملائك عشان يستغلوا أوقاتهم؟
2: نصيحتي لزملائي أن يستغلوا دراستهم ويطيعوا والديهم ويمارسوا هواياتهم في وقت فراغهم.
0: بارك الله فيك يا أسامة. الحين أنتوا عليكم امتحانات ولا خلصتوا امتحانات؟
2: خلصنا.
0: بالتوفيق.
2: أريد أقول لكم كلمة شكر.
0: قولنا كلمة شكر.
2: أود أن أقول كلمة شكر لأبي الحبيب، وإن شاء الله أنا أكون عند حسن ظنك وأبو تشوفني مثل ما تحب. أنا أعتقدك كثيرا، إن شاء الله ترجع بالسلامة. أمهاتي الحبيبات وعلماتي الغاليات، شكرا من أعماق القلب، دائما يتعب معي يساعدني أقرأ وأحفظ، أخواني وأخواتي وكل شخص يتابعني. شكر خاص لك أستاذ راشد على استضافتك لي في هذا البرنامج، وأختي بثينة الغالية كنت أتمنى تكون موجودة معي في هذا البرنامج.
0: زين ليش ما تكون بثينة موجودة معنا؟ من بثينة؟
2: بثينة أختي.
0: زين خلي بثينة
2: جالية.
0: صف كم هي بثينة؟
2: صف ثاني تدرس معي. صف نفس الصف.
0: صف ثاني بعد؟
2: أيوة نفس الصف.
0: توم أنتو ياها؟
2: أيوة توم.
0: ما شاء الله، من أكبر أنت ولا هي؟
2: هي أنا أكبر في الطول.
0: هي تو قربك ولا بعيدة عنك؟
2: أه؟
0: هي وين تو؟ قريبة منك في البيت ولا بعيدة؟
2: عندي في البيت.
0: نزل نريد نكلمها، نريد نسلم عليها.
2: احنا في المدرسة.
0: أنتوا في المدرسة وبثينة وين؟
2: بثينة تتدرى.
0: نزل كنا نريد نسمعها نسلم عليها. بثينة سلم عليها زين؟
2: زين.
0: وخلها تشارك معنا يوم من الأيام؟
2: زين.
0: أنت تعرف أنك خلوق ومؤدب ما شاء الله عليك؟
2: أيوة.
0: شكرا يا أسامة. أنت قلت لي في المستقبل إيش تريد تصير لما تكون كبير؟
2: أريد أصير لاعب كرة قدم مشهور.
0: ها؟
2: فارس حل الخيل.
0: بالتوفيق الرياضي الفارس المهاجم أسامة.
2: فارس شجاع.
0: شكرا لك الفارس الشجاع. أساسا أنت شخصيتك قوية صح؟
2: زين.
0: وما أنت تضارب بثينة ولا ما تضاربها؟
2: ضاربني هي أنا وين الخصم.
0: كيف ليش هي تضاربك؟ هي ما تضاربك، البنات ما يضاربن، بس انت احيانا هي انت ليش ما تعطيها العابها؟
2: وش ما اعطيها العابها؟
0: انتوا تلعبوا مع بعض؟
2: ايوه.
0: وترسموا مع بعض؟
2: مع بعض؟ ايوه.
0: انت بس لا تلعبها لان هي بنت.
2: بس في الخيل ايوه، بس في الخيل ما طالع يدخلوها، بس يدخلونها انا واخواني الاثنين.
0: هي ليش ما رضوا يدخلوها؟
2: لأنه هناك أولاد فمين مي ما طاعت.
0: تعرف ليش أمك ما طاعت؟
2: أبوي قايل لهم سجلوها.
0: زين أنت تعرف لما تكبر أنت شوية وتصير أنت فارس عاد أنت بتدربها.
2: ان شاء الله.
0: انت ترجعوا بهله في الاجازات؟ تروحوا بهله في الاجازات ولا ما تروحوا؟
2: ايوه نروح المعمور.
0: انت من المعمور؟ معمور حلوه. تروحوا في الصيف المعمور ولا تجلسوا في مسقط؟ في الصيف في الاجازه الصيفيه ترجعوا المعمور ولا تجلسوا هنا في مسقط؟
2: واحد.
0: انت ايش تحب اكثر؟
2: احب ان نروح للبلاد.
0: ليش؟
2: عشان هناك بسنا الجديد.
0: جميل يا أسامة، الله يحفظكم إن شاء الله. سلم على والدك زين، سلم عليه واجد
2: زين.
0: إيش بتقول له؟
2: بقول الأستاذ راشد سلم عليه.
0: شاطر شاطر الفارس أسامة. شكرا لك أسامة، مع السلامة.
2: عفوا.
0: إلى اللقاء. ما شاء الله على التألق والتميز من الطالب أسامة بن أحمد بن محمد الشعيلي في الصف الثاني من مدرسة القارئ العبقري الخاصة بولاية بوشهر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: مع الحدا.
1: اهلا بالجميع. تبدا غدا الاثنين اعمال معرض عمان للبترول والطاقه واسبوع عمان للاستدامه 2026 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركه عدد من الجهات الحكوميه وشركات الطاقه العالميه وصناع القرار والمستثمرين والخبراء والمبتكرين والمختصين في مجال الاستدامه في احد ابرز التجمعات الاقليميه المتكامله في مجالي الطاقه والاستدامه ويستمر 3 ايام. معنا الان عبر

0: الطاقة وأسبوع عمان للاستدامة وتحديدا في هذا التوقيت دكتور؟
1: لخاشد يعني كما هو معروف أصبح معرض ومؤتمر عمان البترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة يعني من أهم المنصات الصناعية في المنطقة، وطبعا مع الاثنين يعني يجمعان آلاف الأفراد والمؤسسات والشركات من أصحاب العلاقة من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل الطاقة والاستدامة والابتكار والاستثمار وغيرها. وتعكس هذه المؤتمرات عموما يعني طموح سلطنة عمان وأيضا شراكاتها العالمية والتزامها بتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة. وكلا الفعالتين طبعا تضع سلطنة عمان كمركز إقليمي للحوار في مجال الطاقة، أيضا منصة للقيادة في مجال الاستدامة، وجهة للاستثمار والابتكار، دولة التوازن بين القيادة في مجال الطاقة وأهداف الاستدامة طويلة الأمد. وبطبيعة الحال هو متنفس علمي يعني في ضوء الأحداث الجيوسياسية العالمية، يلتقي فيه العلماء والمبتكرون ومزودو التكنولوجيا والمستثمرون وخبراء الصناعة في الطاقة لتبادل المعرفة والتقنيات، وأيضا عرض الابتكار وما هو جديد، وهو منصة استراتيجية لحوار الطاقة وترويج الاستثمار عموما.
0: جميل. طيب الأسبوع ماذا يتضمن من فعاليات وأحداث على مدى أيامه دكتور؟
1: طبعا هو معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة موضوعه هو النجاح من خلال التعاون لتحقيق مستقبل الاستدامة للطاقة.
0: نعم.
1: وأسبوع عمان الاستدامة هو موضوعه استدامة في العمل من خلال الابتكار والاستثمار والتأثير. وكل الفعاليتين يعني عندنا إحصائيات أكثر من 350 عارض، أكثر من 35 دولة ممثلة، نتوقع أكثر من 50,000 زائر، أكثر من 320 متحدث في المؤتمر، أكثر من 90 منظمة ومشاركة في مؤتمر عمان البترول، عندنا 54 جلسة فنية واستراتيجية، أكثر من 60 جلسة نقاشية في كلا المؤتمرين، عندنا 40 من القياديين والرؤساء التنفيذيين مشاركة في حوار الطاولة المستديرة. فهذه عموما هذه اللي يضمن الأسبوع. أيضا في عندنا جوائز، ويتم تدشين جوائز أسبوع الاستدامة اليوم إن شاء الله في الليل، وهو افتتاح رسمي لأسبوع عمان الاستدامة، ويكرم فيه المنظمات التي طبعا أظهرت القيادة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وأيضا عندنا جوائز عمان للتميز في كفاءة الطاقة، وجوائز مجد للمحتوى المحلي، وعندنا أيضا 5 جوائز في مؤتمر الطاقة اللي هو جائزة الصحة والسلام والبيئة والاستدامة، جائزة القيمة المحلية وتنمية رأس المال البشري، جائزة الابتكار والتكنولوجيا، أيضا جائزة الطاقة منخفضة الكربون، وجائزة تحول الأداء المؤسسي.
0: نعم. طيب هذه الفعاليات تحظى بمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية، شركات الطاقة العالمية، صناع القرار، المستثمرين والخبراء والمبتكرين. فبالنسبة لجلسات المؤتمر، ما أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها إن شاء الله؟
1: جميل، سؤال جميل سيد راشد. في أسبوع عمان الاستدامة يتم مناقشة تقريبا المواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، إدارة المياه والنفايات، التنقل الأخضر، طموحات الحياة الصفري، التنمية المستدامة. بينما في مؤتمر عمان للبترول والطاقة يتم عندنا 7 محاور هناك، نمو وتطوير الإنتاج النفط كالاستخلاص المعزز وغيره من التقنيات، أيضا عندنا التنافسية الكربونية، التحول للطاقة المستدامة، أيضا تقليل، عندنا موضوع تقليل تكلفة الإنتاج والاستخراج، أيضا عندنا موضوع الصحة والسلام والبيئة والرفاهية، عندنا أيضا نمو وتطوير إنتاج الغاز، عندنا موضوع الابتكار والتحول الرقمي، عندنا موضوع تأهيل الكوادر الوطنية. كل هذا سيناقش يعني الشركاء والشركات وصناع القرار والخبراء إن شاء الله في المؤتمر.
0: جميل. طيب هي فرصة دكتور للحديث عن ما أبرز التحديات الراهنة التي تواجه مستقبل الطاقة في العالم، وما الإجراءات التي تتخذ في شأنها للتغلب عليها أيضا؟
1: هذا السؤال جميل سيد راشد. حقيقة يواجه مستقبل الطاقة في العالم مجموعة كبيرة من التحديات،

0: كبيرة متشابكة حقيقة.
1: نعم.
0: يعني نتيجة تزايد الطلب على الطاقة، أهمها هو التغير المناخي والاحتباس الحرارة. أيضا تزايد الطلب العالمي على الطاقة في ضوء الأحداث العالمية عموما والنمو السكاني والتوسع الصناعي. أيضا تقلب أسعار النفط والغاز في ظل التوترات الدولية. عندنا أمن الطاقة وسلاسل الإمداد في ضمن أيضا في ظل التوترات الدولية. ارتفاع تكاليف التحول الطاقي، الانتقال للطاقة النظيفة يحتاج إلى استثمارات ضخمة.
1: صحيح.
0: طبعا الإجراءات المتخذة هي عموما التوسع في الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، تحسين كفاءة الطاقة، أيضا تنويع مصادر الطاقة، دعم البحث العلمي والابتكار وابتكار هيدروجين وذكاء صناعي وغيره. أيضا التعاون بين الدول والاتفاقات الدولية مهمة جدا في هذا المجال. يعني الخلاصة، يعتمد مستقبل الطاقة على تحقيق توازن بين أمن الطاقة، خفض التلوث الانبعاثات، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.
1: نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور صالح، وعلى تواصل إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا للدكتور صالح بن علي العنبوري، المدير العام للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، رئيس اللجنة التوجيهية لمؤتمر الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والمعادن، حيث تبدأ غدا أعمال معرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات الطاقة العالمية وصناع القرار والمستثمرين والخبراء والمبتكرين والمختصين في أحد أبرز التجمعات الإقليمية المتكاملة في مجالي الطاقة والاستدامة.

0: أهلاً أهلاً بكم جميعاً أينما كنتم. صباح إن شاء الله مليء بكل النشاط والهمة. نصبح بالخير على المستمعين والمستمعات الذين ابتدأت صباحاتهم الآن. بشروا إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. ترى محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بالخصوصية اللي تعتقدها. هذا ما كشفت عنه أبحاث جديدة عن المخاطر الخصوصية، قالت إنها تطول عدد من أبرز منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها شات جي بي تي، عبر ما وصفه الباحثون بتسرب بيانات المحادثات والبيانات التعريفية إلى خدمات تتبع وإعلانات تابعة لجهات أخرى. ووفقا للبحث، المشكلة ما تتعلق فقط بوجود أدوات تحليل ومتابعة داخل هذه الخدمات، بل أيضا بالطريقة اللي يمكن أن ترتبط بها روابط المحادثات وبيانات المستخدمين بمعرفات إعلانية وملفات تعريف على الإنترنت. القائمون على الدراسة يقولوا إنهم اختبروا 4 منصات ذكاء اصطناعي، من الذكاء الاصطناعي وعالم التقنية إلى عالم القراءة الورقية تحديدا، مع مسابقة اقرأ للناشية اللي تعد إحدى أهم المبادرات الثقافية والوطنية التي يتبناها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني. المسابقة في جوهرها تهدف إلى بناء صلة وثيقة ومستدامة بين الناشئة والكتاب.
1: مع الحدث.
0: معنا الآن الأستاذ أحمد بن راشد المعمري، عضو اللجنة الرئيسة بمسابقة اقرأ للناشئة في نسختها 15، وهو نائب رئيس اللجنة، لجنة المسابقة. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: يا صباح النور أستاذ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وتذكير للتعريف بمسابقة اقرأ للناشئة في البدء.
2: أولا شاكرا لكم حسن هذه الاستضافة الأستاذ راشد، نتمنى أن نوصل فكرة مبسطة عن المسابقة لأبنائنا الطلبة ولأولياء الأمور إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: في البداية يعني إحنا نتحدث عن مسابقة اقرأ، طبعا هذه المسابقة هي عبارة عن أحد المبادرات التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم المتمثل بديوان البلاط السلطاني. ما أعرف إذا
0: أنا أقصد إيش الأهمية والأهداف التي تحاول المسابقة تحقيقها أستاذ أحمد؟
2: مثل ما ذكرت أستاذ راشد، هي المسابقة هي عبارة عن مبادرة ثقافية مرتبطة بين اسم المسابقة، بين تعريف المسابقة وبين أهدافها. طبعا الهدف الأساسي من هذه المسابقة هي حث أبنائنا الطلبة والناشئة على القراءة وحب تنمية المهارات والتفكير والتعبير لديهم. طبعا غرس حب الكتاب في نفوس هؤلاء المشاركين وربطهم بكل بأسلوب محفز ممتع، في نوع من الحماس، نوع من المشاركة. الهدف الأساسي هو بناء جيل واعي مثقف قادر على الإبداع، المشاركة الفعالة في المجتمع.
0: جميل. وبالنسبة للفئات اللي تستهدفها المسابقة وآلية المشاركة أيضا؟
2: بالنسبة للفئات التي راح تشارك معنا إن شاء الله، والتي نهدف أنها تشارك معنا في المسابقة خلال هذه السنة، طبعا هي فئة طلبة المدارس من الصف الخامس إلى الصف العاشر. تأتي المراحل هذه المسابقة إلى 3 مستويات رئيسية الأستاذ راشد. عندنا المستوى الأول ويمثل من الصف الخامس إلى الصف السادس، والمستوى الثاني من الصف السابع إلى الثامن، والمستوى الثالث كذلك من الصف العاشر التاسع إلى العاشر. طبعا كل مستوى له عدد معين من الكتب المحدد اللي راح يقرأها. على سبيل المثال وليس الحصر، عندنا المستوى الأول يمثل مستوى الناشئة هو الصف الخامس والسادس، هناك عدد كتب معينة راح يقرأها بمعدل 4 كتب ويلخص منها كتابين. المستوى الثاني الصف السابع والثامن راح يقرأ 5 كتب ويلخص منها 3 كتب فقط. المستوى الثالث من الصف التاسع إلى العاشر وراح يقرأ 6 كتب وراح يلخص 4 كتب. هنا قريب الذكر الأستاذ راشد إنه اللجنة اللي راح تكون بعملية التقييم ما راح تحصر الأسئلة أو التقييم على الكتب التي لخصها فقط المشارك أو الطالب، راح تشمل كذلك جميع الكتب الذي هو قام بقراءتها.
0: جميل. نعم. طيب وبالنسبة للمعايير، المعايير التي تعتمدها المسابقة في تقييم المشاركين؟
2: طبعا أستاذ راشد، تعتمد المسابقة على مجموعة من المعايير التي دائما تركز معنا على جودة القراءة، الفهم، الاستيعاب، إضافة دائما نركز دائما معنا إحنا في لجنة التقييم على قدرة الطالب أو المشارك على التحليل والتعبير وربط الأفكار التي يكتبها. كذلك نرى مدى الارتباط بالتقييم بالالتزام بالشروط الفنية المتعارف عليها، اللي هي مثلا عندنا المقدمة والمتن والخاتمة، مع الحرص دائما احنا في الاستمارة التلخيص نخليه هناك، نسأل الطالب ما رأيك في هذا الكتاب، ايش هي افكارك اللي انت راح تضيفها، مثلا ما هي انت اذا انت حط نفسك مكان كاتب الكتاب ايش راح العنوان او ايش راح الاضافه اللي راح انت تضيفها في الكتاب. هنا يعد المرحله للتحقيق ان هدف لتحقيق يعني العداله والشفافيه بين الطالب وبين ما يقرا. نشوف الطالب ايش المرحله اللي هو راح يعني اللي يضيفها في الكتاب لو حط نفسه هو صاحب الكتاب او كاتب الكتاب.
0: نعم. طيب بالنسبه للنسخه الحاليه ايش الجديد فيها من حيث المواضيع واستخدام ايضا التقنيه وعلاقتها بالقراءه؟
2: طبعا استاذ راشد احنا سنويا نحاول نجدد في المواضيع ونربطها بالواقع وبالتطورات اللي تصير معنا. طبعا لهذه السنه بالنسبه للمستوى الاول ولهذه الفئه شويه تكون يعني احنا نربط الفئه العمريه بالمواضيع، فنستفاد مثلا الصف الخامس كمثال نتكلم عن المواطنه الصالحه، المكتبات العمانيه، قصص من الموروث، الهواتف الذكيه فوائدها واضرارها على هذه الفئه. إذا انتقلنا للمستوى الثاني ترتفع نسبة المعدلات أو معدل القراءة، مثل العمل التطوعي، الكلمة الطيبة، الهوية الرقمية، الذكاء الاصطناعي. نأتي للمستوى التاسع والعاشر ترتفع كذلك المعلومات، مثل عندنا عن نظام الوقف في سلطنة عمان، الإلحاد ومظاهره، الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد وغيرها من المواضيع. طبعا اليوم هو اليوم الفعلي لبداية التسجيل في المسابقة، تنطلق معنا اليوم من تاريخ 17 وينتهي التسجيل في تاريخ 1 أكتوبر من 2026 إن شاء الله.
0: طيب كيف؟
2: طبعا بالنسبة عذرا على المقاطعة أستاذ راشد، بالنسبة نرجع للتقنية المستحدثة هذه السنة، طبعا نتيجة التحول الرقمي الذي تشهده العديد من المؤسسات معنا في السلطنة، حاولنا السنة نطور في الموقع الإلكتروني للمسابقة بحيث أصبح يعني أنت كطالب عملية التسجيل مرتبطة حاليا بالخدمة المدنية بالأرقام وبالمعلومات المسجلة معنا في الخدمة المدنية. سابقا كان كله عن طريق الأشياء الورقية، السنة إن شاء الله مجرد الطالب يدخل على الرابط الإلكتروني المنتشر حاليا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد أنت كطالب تدخل فقط رقمك المدني راح يتم استجلاب جميع بياناتك. هنا أستاذ راشد إحنا راح كلجنة كلجنة مقيمة وكمسابقة راح يعني نستجلب جميع البيانات الخاصة بالطالب بدون أخطاء. سابقا كنا نواجه مثلا أغلاط في الأرقام الشخصية، أرقام في أرقام التلفونات، قد يسجل طالب بخط اليد يعني رقم معين، ولكن نتيجة التواصل نحاول نتواصل معهم مرة ثانية سبحان الله نتيجة يعني غلط في رقم معين لا اللجنة ما تتمكن من التواصل مع هذا الشخص. حاليا لا تفادينا انه صار بيننا بين ربط مع الخدمة المدنية، مجرد دخول الطالب لعملية التسجيل يدخل رقم المدني راح يتم ان شاء الله قلب جميع بياناته الشخصية.
0: نرجو لكم التوفيق وبعون الله تكلل المسابقة في نسختها الحالية بتحقيق الأهداف والغايات. شكرا لكم أستاذ أحمد.
2: جزاك الله خير أستاذ راشد، بس نقطة معينة أضيفها مع الكمر. طبعا في الختام نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، أدعو جميع الطلبة ناشئة إلى المشاركة في مسابقة إقرا والاستفادة من هذه التجربة المعرفية. هنا أحب أضيف نقطة بسيطة أستاذ راشد، أقول إن مسابقة إقرا تتجاوز كونها مجرد يعني هي عملية منافسة، بل هي يعني عبارة عن تنمية متكاملة تعنى بتنمية الفضول الفكري وتوسيع المدارك الثقافية لدى الشباب العماني كذلك المقيمين على حد سواء. نسعى دائما إلى غرس حب القراءة وإعداد جيل قادر على الإسهام في بناء المجتمع والمعرفة إن شاء الله تعالى.
0: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد بن راشد المعمري عضو اللجنة الرئيسة بمسابقة إقرأ للناشئة في نسختها الحالية 15. شكرا جزيلا لك، وهي دعوة للجميع للمشاركة في هذه المسابقة، مسابقة اقرأ للناشئة.

0: صباح الشباب.
1: أهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا أينما كنتم. تشارك غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في مركز الامتياز التجاري بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في أعمال المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري خلال الفترة من 16 إلى 17 من مايو، وذلك بمشاركة 12 علامة تجارية عمانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المشاركة في متابعتنا القادمة
0: مع الحدث.
1: معنا الآن المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة. صباح الخير مهندس حمود، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير أخي راشد، وصباح الخير لجميع المستمعين لجاعات الشباب.
1: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معك. وماذا عن طبيعة المشاركة، مشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان في المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري بالهند؟ ما الأهمية لهذه المشاركة والحضور مهندس حمود؟
2: أولا طبعا شكرا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في مركز الامتياز التجاري، والحديث طبعا اليوم عن مشاركة مركز الامتياز التجاري في معرض الامتياز التجاري. قبل أن نتطرق للمعرض اليوم، طبعا هذه المشاركة الثانية التي تعتبر في نفسها للمعرض، نتكلم عن قبل سنة في الشهر مايو كانت هناك أيضا مشاركة لمجموعة من العلامات التجارية الحمد لله وتوفيقها خلال الفترة الماضية، وقعنا مجموعة من الاتفاقيات. وبما أن احنا اليوم في مدينة المدلعي، نطلعكم الضوء على أحد العلامات التجارية العمانية اللي وقعت 30 30 فرع بنظام الامتياز التجاري في العاصمة نيو دلهي، وهي تمتد طبعا مدة الاتفاقية إلى 5 سنوات في عملية إنشاء هذه الفروع 30. طبعا مطور الشركة الهندية في المدينة طبعا وقعت 17 عقد لافتتاح الفروع، ساعدنا أننا يوم الجمعة الماضي افتتحنا الفرع الخامس العلامة التجارية، إن شاء الله بيكون الفرع السادس بيكون يوم الغد، ومتوقعين تاريخ 24 من هذا الشهر بيكون افتتاح الفرع السادس. طبيعة المشاركة طبعا هو دعم وتمكين العلامة التجارية طبعا من انتشار على المستوى الخارجي، نتكلم عن السوق الهندي بشكل خاص يعني.
1: صحيح. طيب إيش اللي يميز مشاركة العلامات التجارية العمانية في هذا المعرض تحديدا عن بقية المعارض الأخرى؟
2: طبعا السوق الهندي هو سوق واعد، معنا 12 علامة تجارية اليوم منظمة معنا، وأيضا مجموعة من العلامات التجارية التي وقعت في الفترة الماضية وهي عدة شركات أيضا مشاركة في المعرض بجانب الشركات الهندية، لأن لديهم ممثلين قانونيين هنا. طبعا المعرض نتكلم عن يوم أمس، هو المعرض يومين، أهم يوم أمس اجتمع معنا تقريبا مع 30 شركة جميع العلامات التجارية في جمال عدة اجتماعات. اليوم نتوقع أنه أيضا عدد مشابه من عدد الاجتماعات لأنواع من الشركات الهندية لديها الرغبة في الحصول على الشركات العمانية والفرصة في السوق الهندي.
1: جميل. هو كما هو معروف المهندس حمود بأن المركز الامتياز التجاري يعمل على بناء منظومة متكاملة لتقييم وتأهيل الشركات ورواد الأعمال الراغبين في طرح علاماتهم التجارية بنظام الامتياز التجاري، فهذه المشاركة في الهند تحديدا كيف تسهم في دعم توجهات الغرفة ومركز الامتياز التجاري؟
2: طبعا الامتياز التجاري يتيح طبعا الشركات العمانية توسع على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. طبعا احنا يكون لنا في العالية او ضمن خطط العمل 3 محطات خارجية، وايضا يكون محطة داخلية. طبعا هذه الشركات استهدفنا 3 قطاعات رئيسية طبعا في هذا المعرض، خاصة في قطاع الأغذية وايضا قطاع العطور، وايضا شركة مختصة في عملة إدارة الفنادق مشاركة اليوم معنا في ضمن هذا المعرض. هذا تعطيهم مساحة للالتقاء المباشر مع المستثمرين على مستوى السوق الهندي وايضا المستثمرين من الخارج. هناك مجموعة كبيرة من عملية التفاوض في مجموعة من هذه العقود، ننتقل للمرحلة الثانية من عملية التفاوض وتسجيل الاهتمامات إلى مرحلة توقيع العقود ومن ثم تنفيذها. هذا تعتبر يعني خبرة تراكمية لأصحاب الشركات العمانية. كل ما دخلوا في مجموعة أكبر في هذا المعرض والمشاركة يتيح لهم طبعا مساحة وفهم أوسع لعملية توسع شركاتهم على مستوى المنطقة.
1: جميل، نرجو لكم التوفيق. شكرا جزيلا لوجودك معنا. المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: شكرا جزيلا لك. كانت تلكم الوقفة للحديث عن مشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في مركز الامتياز التجاري بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في أعمال المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري في الهند. أهلا بكم جميعا، وبعد قليل إن شاء الله في جولة رياضية متجددة يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة. وإسعاد عمان

0: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري.
1: والرياضة
0: صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب يؤكد أن ما يحققه النادي اليوم هو نتاج ثمرة مشروع رياضي متكامل تأسس على الصبر والإيمان والعمل الدؤوب المتواصل. وقال بأننا في نادي السيب ننظر إلى الرياضة باعتبارها رسالة وطنية قبل أن تكون منافسة على بطولة أو منصة تتويج. وشدد سموه على أن تتويج النادي أو الفريق الكروي بالنادي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 22 لم يكن محطة نهاية بل بداية لطموحات أكبر، مؤكدا أن الأندية العمانية قادرة على المنافسة قاريا عندما تتوافر لها الإمكانات والبيئة المناسبة والعمل المنظم والدعم الحكومي.
2: مواجهة أيضا حارس كانت له ذكريات كبيرة في ركلات الترجيح، فواز أم فايز؟ لمن تكون الكلمة الآن؟ عبد الله على تنفيذ ركلة الجزاء لصالح السيب. السيب يتقدم بالهدف الأول. نعم، هدف أول لصالح الإمبراطور. عبد الله فواز حطها بشكل جميل على يمين فايز الرشيدي، وبالتالي يعطي التقدم للإمبراطور في قمة دورينا في قمة الجولة رقم 24. السيب كان أكثر جدية، أكثر رغبة، أكثر محاولة للتسهيل، وينجح الآن نعم في التقدم بأول أهداف هذه القمة. هدف أول نعم لصالح الإمبراطور، وسعادة كبيرة للاعبي السيب بعد هذا الهدف. نشوف التنفيذ الجميل، التنفيذ الجميل من عبد الله فواز بكل هدوء.
1: صباح الشباب والرياضة.
0: نادي العين يتوج رسميا بلقب الدوري الإماراتي للمحترفين بعد فوزه الكبير على دباب رباعية نظيفة في ختام الجولة 26 والأخيرة، مسجلا إنجازا تاريخيا بعدما توج باللقب من دون خسارة ليعادل إنجاز شباب الأهلي قبل 50 عاما. كما وحقق العين إنجازا بعدما تمكن من تحقيق 21 فوزا في موسم واحد بالدوري لأول مرة في تاريخ مشاركاته.
3: بالمغربي، بالمغربي، بالعينوي، عينوي، المغرب تهنئ نادي العين بالفوز ببطولة الدوري. المغرب عبر المغاربة، المغرب عبر المغاربة يسجلون الهدف الرابع. يا سلام يا سلام، لقطة للتاريخ. 3 مغاربة والمغرب والعين علاقة حب قديمة الأزل، والعينوية ما يصيفون.
4: للزعيم العيناوي، للزعيم العيناوي، للزعيم العيناوي، للزعيم العيناوي. يزين صوتكم في هذا الملعب التاريخي اللي يحمل اسم سيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان، ملعب النجاحات والإنجازات والتاريخ.
0: وفي باقي المباريات فاز الجزيرة على بنياس ب4-1، وتعادل شباب الأهلي مع ضيفه البطائح بهدف، والظفرة تغلب على الوحدة بهدف وحيد.
5: ظفرة الآن ما زالت إلى كريم البركاوي. الله، هذا الهدف يا كريم يعادل بل ربما يتفوق على كل ما سجلته، كل ما سجلت خلال هذا الموسم ربما لا يصل إلى قيمة هذا الهدف. هذا هدف البقاء يا كريم، هدف البقاء يا ظفراوي. 1-0 لفارس الظفرة، أخيرا يأتي الهدف.
0: نادي الحسين إربد يتوج بطلا لكأس الأردن للمرة الأولى بفوزه على الرمثة بثلاثية نظيفة على ملعب استاد عمان الدولي، محققا ثلاثية تاريخية في سجله بعد حصوله على كأس السوبر ودور المحترفين. وفك الحسين إربد عقدة لازمته طويلا بعدما حرم من التتويج بلقب بطولة كأس الأردن منذ انطلاقتها قبل 43 عاما، رغم وصوله للنهائي 7 مرات سابقة حارما الرمثة من تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
6: الآن وراء من أبو غوش عكس الكرة والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق البديل عبيد الدمرني. إن ماير يؤكد تفوق الحسين، يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75، 3 أهداف نظيفة لفريق الحسين. الحسين عرف كيف يتعامل مع دفاعات فريق الرمثة.
0: الهلال يفرض ختاما دراميا على الدور السعودي للمحترفين بفوزه على ضيفه نيوم بثنائية نظيفة في المرحلة 33 قبل الأخيرة، رافعا رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر الذي يملك مصيره بين يديه، إذ عليه الفوز في المرحلة الختامية على ضمك في 21 من الشهر الحالي ليحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة الهلال مع الفيحة في اليوم ذاته.
7: ونفس تقدم والكرة في الشباك، الهلال يرفض الوداع ويطيل عمر الصراع، وروبن نيفيز يسجل الهدف الأول في شوط المباراة الأول، ومن علامة الجزاء الهلال يتقدم بأول محاولة للتيو، والتيو في تسديدة لكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حلوة المحاولة للتيو، شوف الكرة من جديد، ينجح من التسجيل الليلة، هنا ليوناردو، وكرة ليوناردو وصلت إلى مارسن بولكا، فرصة للهلال ضاعت على ليوناردو، مارسن بولكا تألق البولندي من
0: وبدوره أحرز الأهلي 3 أهداف في الشوط الأول ليفوز بها على ضيفه الخلود في آخر مبارياته على أرضه في جدة، واحتفل الأهلي بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي وبطل كأس السوبر وذلك في آخر مباراة له على أرضه وبين جماهيره، رافعا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث. وفي مباراة أخرى فاز الأخدود على ضيفه الخليج ب3 أهداف لهدف.
7: الشامات خطيرة، الله على استلام على مرور.
0: في الجولة 35 من الدوري العراقي لكرة القدم، زاخو يتعادل مع ضيفه النجف بهدف، وأربيل يخسر أمام ضيفه نوروز بهدف وحيد.
8: التعادل حاضر، بينما كرة خطيرة، الله الله الله، هدف أول، هدف لأبناء الخابور، هدف من المدافع، هدف برأسية، هدف بأول الكرات الخطيرة على المرمى، وبالتالي المدافع تقدم، المدافع صوب، المدافع سدد.
0: غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2 عقب فوزه في النهائي على النصر السعودي بهدف في العاصمة السعودية الرياض، وأهدر النصر عدة فرص قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة 30 بهدف سجله التركي دينيز هوميت، ولم يتمكن متصدر الدور السعودي للمحترفين من العودة في النتيجة رغم هيمنته بعدما افتقر للدقة في الأمتار الأخيرة. ويتعين على النصر التعافي سريعا من الخسارة قبل مواجهة ضيفه ضمك يوم الخميس المقبل لحسم لقب الدور السعودي.
9: صام جبالي لمسة إلى جنب أوساكا، الفريق يهاجم عن طريق ميسي ثم تعود من جديد لدى سوزوكي، جبالي من جديد، فرصة خطيرة وهدف أول. الفريق الياباني جنب أوساكا عن طريق مهاجم الخطير الحديث عن ديني زوميت، اللاعب الذي يسجل في هذا التوقيت ويتقدم لفريق جنب أوساكا. حذرت من أهدار الفرص.
0: اتحاد الجزائر يتوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي بفوزه بركلات الترجيح 8-7 على مستضيفه الزمالك المصري في القاهرة. وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الزمالك بهدف سجله عدي الدباغ من ركلة جزاء ليكون مجموع كلا المباراتين 1-1 بعد تفوق اتحاد الجزائر في مباراة الذهاب. وحقق الفريق الجزائري اللقب للمرة الثانية بعد الفوز به في عام 2023، بينما خسر الزمالك نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى بعد التتويج بها في عامي 2019 و2024.
10: حسين الديري ويحط 7-7، يا الله 7-7. شحاتة والركلة، شحاتة والضربة، ويضيعها شحاتة، يضيعها شحاتة، 7-7. وكرة البطولة لليوسما، قلت لك الثامنة هي كرة الحسم، واضح تمشي كرة أخيرة في المباراة لنادي الاسم ويسجلوا خلاص.
0: مانشستر سيتي يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه في النهائي على تشيلسي بهدف على استاد ويمبلي في لندن، مسجلا بذلك اللقب الثامن في تاريخه بالمسابقة، ليعادل كل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام خلف أرسنال ب14 لقبا واليونايتد ب13، بما حقق بيب غوارديولا لقبه 20 مع مانشستر سيتي منذ وصوله إلى النادي قبل عقد من الزمن.
11: هلان العرضية، هلان با با با با با با با با جول. جاءكم الغاني سمان يقول أي هدف يا لام الروعة من هنالك. هلان الذي لم يسبق له أن سجل في ويمبلي يمرر كرة لسيمينيو الذي يفتح مجال التسجيل لصالح مانشستر سيتي في النهائي. يا لها من لعبة ويا له من جول ويا لها من أجواء.
0: جولة 34 من الدور الألماني لكرة القدم، باير ليفركوزن يتعادل مع هامبورغ بهدف، فيردر بريمن خسر من بروسيا دورتموند بهدفين، أونيون برلين فاز على ضيف أوكسبورغ برباعية، سانت باولي خسر من ضيف فولسبورغ بهدف لـ3، وفرايبورغ فاز على لايبزيغ بـ4-1، هايدنهايم خسر من ماينتس بثنائية، وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع ضيف شتوتغارت بـ2، بروسيا مونشنغلادباخ فاز على هوفنهايم برباعية نظيفة، والبطل المتوج باللقب بايرن ميونخ اكتسح كولن بـ5-1.
12: الملعوبة متجهة ورأسي، الله كين يضرب من جديد، كين لا يعرف الرحمة، كين يكتب الفارق بقدمه برأسه بتمركزه. الإنجليزي يأتي بالضربة الأولى ويسجل في كلاسيكر.
0: والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن نادي برشلونة نهاية الموسم الحالي، وسيخوض ليفا مباراته الأخيرة على ملعب كامب نو بقميص برشلونة اليوم أمام ريال بيتيس، حيث أكد المدرب الألماني هانز فليك أنه سيبدأ اللقاء أساسيا. ويعد ليفاندوفسكي أحد أكثر المهاجمين غزارة تهديفية في جيله، وقد أنهى موسمه الأول في الدوري الإسباني كأفضل هداف تحت قيادة تشافي هرنانديز. ولم يؤكد المهاجم وجهته المقبلة، لكن اسمه ارتبط بأندية في السعودية والولايات المتحدة.
11: التاسعة
13: 16 يفعلها روبرت ليفاندوفسكي مسجلا اول اهداف برشلونه.
14: ضع يا روبرت، هذه كره ملعوبه في القائمه الثانيه بالراس. برشلونه يضرب بالاربعه ويعود بنا الى شريط الذكريات القديمه، الى شريط الذكريات القديمه، الى الايام الخوالي. اربعه هنا في هذه المواجهه،
15: اربعه الماضي يبحث عن التقدم الان في مواجهه الحارس الجورجي. هنا ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي، اوهو
0: المهاجمين الكبار بالتأكيد ليفا الذي صال وجال في كبار الأندية الأوروبية مع الباين مع برشلونة. الاسم برز بشكل كبير، هذا المهاجم البولندي الذي أخفق مع منتخب بلاده طبعا في التأهل للمونديال. اليوم مجموعة من المباريات المنتظرة على مستوى الدوري الإسباني، جميع المباريات في التوقيت نفسه باستثناء مبارتي الكبيرين برشلونة وريال مدريد، حيث سيلعب الريال مع مستضيفه إشبيليا عند 9 وهو نفس التوقيت الذي ستلعب فيه بقية المباريات. أتلتيكو مدريد مع ضيفه جيرونا، بلباو مع ضيفه سيلتا فيغو، إلتشي مع ختافي، ليفانتي مع مايوركا، أوساسونا مع إسبانيول، راي فايكانو مع فياريال، ريال أوفييدو مع ديبورتيفو أليفيس، ريال سوسيداد مع فالنسيا. أما مباراة برشلونة المتوج سلفا باللقب ف سيستضيف بيتيس عند 11:15. أما في الدوري الإنجليزي فعند 3:30 مانشستر يونايتد طبعا بعد الظهر يستضيف نوتنغهام فورست، وفي 6 برنتفورد، كريستال بالاس، إيفرتون، ساندرلاند، ليدز، برايتون، ولفرهامبتون مع فولام، وفي 8:30 نيوكاسل يستضيف ويستهام. أما في الدوري الإيطالي فسيكون الانتر المتوج باللقب على موعد في 5 مع فيرونا، هناك لقاء في 2 بعد الظهر يجمع اليوفي مع ضيفه فيورنتينا، بيسا مع نابولي، روما أيضا مع لاتسيو في التوقيت نفسه. أما أتلانتا مع بولونيا ففي 8 كالياري مع تورينا، في 10:45 ساسولو أيضا مع ليتشي في التوقيت نفسه، وكذلك أودينيزي مع ضيفه كريمونيزي. هذه أبرز المواعيد الكروية المقررة الليلة، متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعينا الكرام، ويوم سعيد بإذن الله. مع نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي، سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج المتألق دائما جلال الخويطري. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. إيرادات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تتجاوز 296 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. وزيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى الصين، وأوكرانيا تعلن استلام رفات المئات من جنودها من روسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

والنهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: هلا هلا بالنجاح كله. عزوفي

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. نلتقي في هذا الصباح من الآن 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا في مساحة مسك النهار. مسك النهار يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس، ساعة نقضيها برفقتكم، نتشارك أفكارنا وكذلك الأشياء اللي حولنا. تساؤلاتي الدائمة لكم، وأكيد ما يثري هذه المساحة هو تفاعلكم معنا خلال هذه الساعة. أسعد أن أرافقكم هذا المشوار، إعدادا وتقديما مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف والمتابعة، وهذه تحيات الزميل عابدين البلوشي في الإخراج. جيت قبلك أنت

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. في مسك الوطن اليوم سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. تحتفل سلطنة عمان اليوم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يوافق 17 من مايو من كل عام تحت شعار شريان الحياة الرقمية، تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول، مع التركيز على تجربة سلطنة عمان في تعزيز جاهزية البنية الرقمية واستمرار الخدمات الحيوية في مختلف الظروف. وطبعاً هذا اليوم والحديث في ذلك الجانب من خلال وكالة الأنباء قاموا بلقاء مع الدكتور سعود بن حميد الشعيلي، وهو مدير عام السياسات والحوكمة، رئيس البرنامج الوطني للفضاء بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأوضح أن سلطنة عمان جسدت مفهوم الصمود الرقمي عملياً خلال إعصار شاهين، حيث أثبتت المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة كفاءة عالية في التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية وشركات الاتصالات المرخص لها، أسهم في ضمان استمرار الاتصال وإعادة تشغيل الخدمات المتأثرة خلال فترات زمنية قياسية. وقال أيضا أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قام بدور محوري في دعم عمليات الإغاثة والاستجابة من خلال تعزيز جاهزية الشبكات وضمان التواصل الفوري بين الجهات المختصة وإيصال المعلومات والتنبيهات للمواطنين والمتضررين في المناطق المتأثرة. وأكد أن تحقيق الصمود الرقمي يتطلب تكامل الأدوار والاستثمار المستدام في بنية أساسية مرنة وقادرة على التعافي السريع. وأيضا تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمل مع شركائها لتعزيز مرونة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك تطوير السياسات والخطط الكفيلة بضمان استدامة الخدمات ومواجهة التحديات المستقبلية بما في ذلك المخاطر المناخية والطوارئ المختلفة. وأيضا يعني التزام سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات لبناء عالم رقمي أكثر شمولا وصمودا بما يضمن وصول خدمات الاتصال للجميع، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ. وأيضا يعني هيئة تنظيم الاتصالات تحدثت في هذا اللقاء، وقطاع الاتصالات في سلطنة

عمان أكيد يمثل عنصر محوري ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف القطاعات، وأن نجاح هذا القطاع خلال السنوات الماضية خاصة في ترسيخ مستويات متقدمة من الجاهزية وكذلك المرونة الوطنية، وهذا القطاع أيضا مستند إلى بنية أساسية متطورة، تشريعات تنظيمية حديثة وخطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، بما يضمن أكيد سرعة الاستجابة وتقليل أثر الحالات الطارئة على الخدمات الأساسية. وبكذا هذه وقفتنا احتفاء بهذا اليوم في مسك الوطن، حيث تحتفل سلطنة عمان باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمساحة مسك النهار، وأكيد نتمنى لكم دروب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. أيضا اللي يستمعوننا من خلال منصة عين، أهلا وسهلا بكم جميعا وكل من يتابع هذه المساحة حتى تمام 12 ظهرا. بما أن احنا على مشارف العيد إن شاء الله، ويعني أنتهز هذه الفرصة لأقول لحجاجنا أكيد جعله الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل صالح متقبل بإذن الله تعالى، ويعني هكذا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال خلال هذه الأيام المباركة. نروح بما أن مقبلين على العيد، اخترت لكم اليوم موضوع مرتبط بالميزانية، فيقول الموضوع اليوم: كيف سرقت التكنولوجيا سيطرتنا على الميزانية؟ لماذا يكون الموضوع مؤلم لما ندفع نقد، ولما ندفع بالبطاقة الموضوع يصير سهل؟
1: فلوس
0: فلوس
1: فلوس
0: فعلا، لأنها الفلوس. لكن في كثير من الدراسات والمقالات اللي تكلمت عن هذا الموضوع، وكيف أساسا اليوم تتبع كثير من الشركات أو البنوك والتسهيلات التي تقدم لنا كمستهلكين لتسهيل عملية الدفع، عشان تكون العملية دفع سهلة وخسارة الفلوس تكون أسرع. يقول: في عصر يسيطر فيه الإنفاق بنقرة واحدة على ممارساتنا اليومية، أصبح من السهل جداً أنك تجد نفسك في نهاية الشهر تتساءل بنوع من الذهول: أين ذهب راتبي؟ وطبعاً هذا السؤال كلنا نطرحه، يعني نشتري ونشتري طول الفترة، بس بعدين وين راح الراتب؟ وين صرفناه؟ ما اشتريت شيء. لكن لأن الموضوع سهل وعملية الدفع سهلة، احنا ما حاسين ان احنا ندفع بالتليفون او بالبطاقة او بأي عملية دفع صارت اسهل. اننا نعيش في مفارقة عجيبة، فبينما تحرص التكنولوجيا على تسهيل حياتنا، يبدو انها في الوقت ذاته تقوم بتعطيل جهاز الإنذار، جهاز الإنذار الداخلي في أدمغتنا، ذلك الجهاز الذي كان يحمي ميزانيتنا لقرون. السر يكمن في ظاهرة نفسية تسمى ألم الدفع، وهي المعركة الصامتة بين الشعور بالخسارة وبين لذة الحصول على الأشياء. إيش نقصد لما نقول ألم الدفع؟ حين يعامل الدماغ المال كجزء من الجسد. تخيل أنك تقف أمام المحاسب في مقهاك المفضل. الخيار الأول: تخرج ورقة نقدية من محفظتك وتنظر إليها وهي تغادر يدك ولتستقر في درج المحاسب، ثم تنتظر الفكة المعدنية التي ستثقل جيبك. وهذا الشيء طبعا احنا تاركينه من زمان، او الاغلب صار يدفع بالبطاقة او بالطريقة الاسهل بدلا من انه يستخدم الكاش او يستخدم النقد. وفي الخيار الثاني انك انت تمرر هاتفك او بطاقتك فوق جهاز الدفع بلمسة خاطفة، تسمع الرنة رقيقة وسريعة وتمضي بقهوتك مبتسم.
2: منك انا عارفك، عارف انك مفلس وحالتك نيله عادي. طب تكسف مني يا حنفي، صاليك ده انا اخوك يا جدع، تروح للغرب ده؟ انت تيجي تقول لي مسعود انا عاوز فلوس يا راجل عيب.
3: ايه ده؟
2: مش تقول لي اذا سمحت، لا انا بقى في عشم، تيجي كده تقول لي مسعود انا عاوز فلوس؟
3: ايه ده؟
2: طبعا صوت عالي كده يوين
3: يوين
2: اخوات، صاليك وين عليا.
3: طب مسعود انا عاوز فلوس.
2: وانا عاوز برضو. ايه يعني؟
3: عليك. ايه اتصلي؟ ايه
2: طبعا الله عيب، تكسف مني انا، كسف مني. لا لا لا لا ما كلمنيش انا،
3: ما انا ما كسفتش وقلت اهو.
2: لا هو لازم تقول طبعا، وانا كسفت انا كمان، ما انا كسفتش اهو برضه.
3: طب انا ابط ايه؟
2: مش مهم بقى، المهم الحاله النفسيه.
3: الحاله النفسيه يعني
2: انت عاوز اوكي، انا عاوز اوكي، يا ريت تشوف حد يدينا وننهي المشكله. عاوز تاني ولا كفايه؟
3: لا متشكر، اسمع بقى متشكر.
2: خد بس.

فالمقترح اللي قلت لكم عنه او الاساليب الاثنين في الاثنين اللي مرتبطين بعمليه الدفع، ليش لما ندفع نقد دائما نحس هكذا بوخزه، نحس بشيء؟ يعني انا واحده من الناس مثلا اللي ما احب امسك كاش او ما احب امسك الفلوس نقد او يكون في محفظتي النقد الورقي، لكن على عكس مثلا لو كان في البطاقة خلاص أنا ما عارفة كم اللي جالس ينقص فعادي يمشي الموضوع، لكن لما يكون الكاش في يدي أو النقد يكون عندي أحس كيف راح، وين راح الفلوس، وإيش دفعت، وين وكيف صار أساسا، أو كيف قل المبلغ. هذا الشيء يعني وفق لدراسة نشرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعنوان سيكولوجية الإنفاق، يحفز الدفع النقدي مناطق في الدماغ مرتبطة بالألم الجسدي والمعاناة النفسية. متخيلين؟ فعندما ندفع نقد يرسل الدماغ إشارات فورية بالفقدان، لأننا نرى المال يغادر قبضتنا فعليا، ويوضح موقع نيور ساينس ماركتينج أن هذا الألم النفسي ليس مجرد شعور عابر، لكن هو آلية دفاعية فطرية تعمل كفرملة تمنعنا من التبذير. أما البطاقات الائتمانية والبنكية والوسائل الرقمية فهي تعمل مثل المخدر الموضعي لهذا الألم، فهي تفصل تماما بين لذة الاستهلاك وبين ألم التكلفة، مما يجعلنا نركز على القهوة أو نتناسى أن نحن دفعنا ثمنها. النقد في مواجهة البطاقة وين يختفي وعينا في عملية الدفع أساسا؟ هنا أيضا في دراسة نشرتها جامعة كنتاكي حول مفهوم شفافية الدفع، فهي حالة الدفع النقدي تكون الشفافية في أعلى مستوياتها، فأنت تلمس المال وتعده أو تحسب هذا المال، تراقب حجم محفظتك وهو يتقلص ماديا أمام عينك، فهذا شيء مؤذي نفسيا. هذا التفاعل المادي يجعل الدماغ يدرك حجم التضحية التي يقوم بها، في المقابل تفتقر البطاقات لهذه الشفافية، فالبطاقة تعود دائما إلى محفظتك مهما كان المبلغ الذي سحبته منها، والعملية الرقمية تفتقر للملمس، الوزن، الرؤية البصرية للنقصان. فأنا أدعوكم يعني مستمعينا تشاركونا من خلال الواتساب أو حتى عن طريق الاتصال على الواتساب، ممكن تشاركونا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم على 724-442-009 أو تشاركونا عن طريق الاتصال على 24-69-8151. وأذكركم أن احنا اليوم نتحدث عن كيف سرقت التكنولوجيا سيطرتنا على الميزانية.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من مسك النهار. مستمرين معكم حتى النصف الساعة القادمة وإلى تمام 12 ظهرا. اليوم حديثنا كيف سيطرت التكنولوجيا على أو كيف سرقت التكنولوجيا سيطرتنا على الميزانية، ونشوف مستمعينا إيش رأيهم في الموضوع. ينضم إلينا عبر الاتصال عبد الرحمن. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذة مريم.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: أي الله سلمك، كيف حالكم أنتم؟
0: الحمد لله بصحة وعافية.
1: الله يعزك، اليوم موضوعكم شائق حقيقة.
0: لأن كلنا نعاني منه ولا؟
1: نعم؟
0: كلنا نعاني من ذا الموضوع ولا؟
1: أكيد.
0: إنزين.
1: لكن الإنسان على أن يقنن.
0: طبعا.
1: متى يصرف كيف ما يصرف.
0: صح.
1: لا لا لا لا لا لا تغره الدفع لا يغره الدفع السريع. المال ذاهب ذاهب إذا لم يحافظ عليه بتوازن.
0: طبعا.
1: فلابد الإنسان أن يحافظ مهما، سواء كان دفع كاش أو دفع بالبطاقة. فالمال إذا ذهب لم يأتي.
0: طبعا.
1: فعليه الإنسان أن يحافظ على ماله فلا تبذره.
0: لكن البعض يقول لك والله ما ينحس ترى لما ندفع بالبطاقة، يعني انت وماشي وتدفع ما حاس كم ناقص. وفي ناس حتى ما تسأل عن سعر الشيء، يعني في ناس واصلة مرحلة ما تسأل عن سعر الشيء.
1: لازم نستشعر لما بعدين ينتهي المال يقول يا حسب والله أنا دفعته وما فكرت فيه بسرعة. لا، لماذا لا يفكر الإنسان؟ لابد أن يفكر
0: طبعاً،
1: لأن هذا مال لك، فأنت مسؤول عنه
0: طبعا.
1: لا بد الإنسان يحافظ على ماله، فلا ما مو مجرد والله أنا ما أرى أشتري وما يعجبني أخذته.
0: صحيح.
1: لا لابد الإنسان يحافظ على ماله.
0: أتفق طبعا. أهم شيء إنه عندك القدرة على السيطرة في هذا الموضوع.
1: يكون لدي القدرة على السيطرة، وما كل ما يشتهي أولادي أيضا أشتري، لأن إذا وفرت لهم أقول ضمنت لهم
0: طبعاً
1: حياتهم وضمنت مستقبلهم. أنا لا أبخل عليهم ولكني أقنن. أقنن الصرف. نحن أستاذة مريم عندما كنا ندرس في البحرين تقول للمشرفة يا عبد الرحمن أنا أراك أنك ما تصل، لكني أقول لك لا تصل كثيرا ولا تبخل على نفسك كثيرا. كنت أنا تعطي كان ذاك الوقت أنا هي اللي تحفظ يعني نقودنا، تعطي دينارا واحد، كان البحرين دينار
0: في اليوم. في اليوم؟
1: لا، لم بعد
0: دينار الواحد في اليوم
1: يكفينا اسبوع. لأن كان ذاك
0: طبعا يعني يختلف او تختلف الفترة الزمنية يعني.
1: ايوه، 100 فلس ربي، 100 فلس. فلا بد ان يحافظ على نقول ما كل الناس لديها القدرات، حتى ان شاء الله لو عنده اموال ما لدي.
0: صحيح.
1: فلا بد ان يحافظ عليه.
0: اكيد.
1: انا لدي مبلغ الهول، لا الحمد لله، لا زلت محتفظ به منذ كنت صغيرا.
0: الحمد لله، الله يبارك لك في رزقك ان شاء الله. شاكرين لك هذا التواصل معنا الاخ عبد الرحمن. ما قصرت. هذا رأي عبد الرحمن في ما يتعلق بكيف نسيطر أو كيف نسيطر على الميزانية في ظل كل هذه السهولة من حولنا في عملية الدفع. وفقا لموقع سام آب، وهي شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا المالية، أظهرت الإحصائيات أن المتسوقين مستعدون لإنفاق مبالغ تزيد بنسبة تصل إلى 100% عند استخدام البطاقة مقارنة بالدفع البنكي. فالبطاقة تجعلنا دائما نشعر بالأمان الزائف، حيث يتحول المال من قيمة وتعب إلى مجرد أرقام إلكترونية لا روح لها، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الميزانية في تفاصيل صغيرة كاشتراكات التطبيقات أو وجبات الطعام السريعة. وأنا هنا دائما أقول أن صممت فعليا التكنولوجيا الحديثة لتكون عديمة الاحتكاك. قديما كان الشراء يتطلب مجهود منا، أن أنت المفروض تروح للمحل أو للمتجر نفسه، تأخذ البضائع، توقف عشان المحاسب، وبعدها تدفع، تنتظر المتبقي من المبلغ. اليوم السهولة صارت سبب فإن إحنا ما قادرين نسيطر. المواقع والمتاجر الإلكترونية المتوفرة السريعة سرعة الوصول، كذلك سرعة الدفع، كذلك قدرتنا على وجود الخيارات المتعددة اللي تخلينا قادرين على إن إحنا نتسوق بكل سهولة بدون ما نحس بكل هذه المراحل. ويمكن من أهم الأشياء فعليا إن إحنا نضع جدولة معينة، نعرف إيش الأشياء اللي إحنا محتاجينها أو لا. في اتصال، نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: صباح كيف الحال؟ الحمد لله بصحة وعافية.
2: موضوع شيق اليوم حقيقة، ونحن على مقربة العيد الأضحى.
0: العيد طبعا، كيف تشوف هذا الجانب وقدرتك على السيطرة على كل هذه السهولة من حولنا في عملية الدفع والشراء؟
2: والله يا أستاذة، هي عملية تكمن حقيقة، هي حاجة نفسية أول شيء
0: طبعا،
2: ولكن إذا ما تكلمنا عنها بشكل علمي ممكن إحنا نسميه كإدارة بصرية. العين يتأثر في ماذا؟ لما تصفت شيء معين وهو في يدك ربما الأحاسيس والمشاعر تتلخبط، تقول لك ليش أنا صرفت بمبلغ معين، وبالتالي يصرف النظر عن الصرف. الحاجة الثانية، لما يكون الإحساس بالشعور أنك تتصرف وأنت أصلاً ما تريد تنظر إلى يمكن الرسائل النصية، ما تريد تشوف كم صرفت أساساً، يعني
0: عندي هذه المشكلة.
2: أيوة، فتقول لا أنا إذا شفت أقول أنا صرفت كمية من المبالغ بهذا القدر، فيصبح عندك شعور كذا غريب وممكن يكون تضيق. فماذا يحصل لما يكون عندك ضيق؟ تبدأ يعني العملية في توتر، وبالتالي ربما يعني الإنسان ما يريد يكون يعني في هذا الشعور، وخاصة إذا كان أجواء طيبة يعني. فهذا شعور نفسي حقيقة يعني.
0: طبعا هو بالفعل، وحتى الدراسات اللي طرحتها خلال الوقت السابق مرتبطة كلها بالجانب النفسي، وكيف أن فعليا إحنا هكذا نخمد شعور الألم النفسي فيما يتعلق بالصرف، بأن إحنا نستخدم هذه الأدوات السهلة عشان نتخلص من هذا الشعور. أنت ما عارف كم صرفت، أو كم سعر كوب القهوة، أو كم سعر الشيء اللي أنت اشتريت، أنت ما عارف، فقط لأنك عندك كل الأدوات السهلة اللي تخليك تمرر بس، سواء كانت الساعة الذكية، سواء كانت من خلال التليفون. فهذه السهولة خلتنا إحنا ما قادرين، والتكنولوجيا فعليا تسرق منا قدرتنا على أن إحنا نضبط ميزانيتنا. لكن كيف برأيك نقدر نسيطر على هذا الموضوع؟
2: والله شوف، عملية السيطرة هي تكمن في الشخص نفسه. يعني إيش اللي يصير؟ يعني إنك تعمل أنت يعني جدول معين، وهذا الجدول الأسبوعي على كم أنت مقدار الصرف اللي صرفته. على سبيل المثال، ممكن الواحد ما يقدر إنه يتفادى هذا الشيء، بالتالي يأخذ عملية الصرف كم صرف مثلا في الأسبوع، وبالتالي يحط رقم معين، يعني أنا احتياجي إيش بالضبط. من يعمل هذا التحليل بالتالي يعرف أخطائه، ممكن يسيطر على الوضع. لكن إذا ما يعرف كم يصرف وما يعمل رقم معين، فأعتقد أن العملية تكون عشوائية، بالتالي ما يقدر يسيطر.
0: اتفق.
2: أول حاجة أنه يعمل كذا تحليل بسيط بينه وبين نفسه، مقدار الصرف. ثانيها، أعتقد أنه نحن نريد نعرف إيش رغباتنا، الرغبة الفعلية لعملية الصرف، وليس فقط إنه نريد نصرف من أجل مثلاً الصرف. يعني في أحد من حلقات أيضاً كان يطرحه إنه لما أكون في ضيق أو يكون في حالة نفسية أروح أتسوق كذا، خاصة البنات يعني، خاصة البنات معذرة يعني.
0: صح، أتفق.
2: فهذا الشعور أيضاً مفترض نحن نتغلب عليه، وبالتالي العملية تكمن كإدارة ذاتية، إن أي شيء يسيطر على الصرف، وبالتالي شوي شوي شوي شوي يتغلب على عملية العملية الحسابية يعني.
0: نعم بالضبط، احنا شاكرين لك هذا التواصل، حديثك رائع جدا، وان شاء الله يعني نقدر ان فعلا نقلل من عملية الصرف الغير محسوس بها من خلال هذه السهولة من حولنا. كل الشكر لك الأخ باسم.
2: شكرا جزيلا ويعطيكم العافية، وتحية كبيرة لمخرج المبدع الدين.
0: كل التحية لك، شكرا. أذكركم مستمعينا أكيد اللي حابين أنهم يشاركوا معنا خلال هذا المشوار من مسك النهار على 724-442-009 أو عن طريق الاتصال على 24-698-151. ومثل ما ذكرنا قبل قليل أن السهولة من حولنا، يعني حتى في تقارير مينتل، هي واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال أبحاث السوق، إلى تشير إلى أن سهولة الدفع هي العدو الأول للمدخرات. فالدفع عبر بصمة الوجه أو الساعة الذكية سريع جدا، لدرجة أن الفص الجبهي في الدماغ المسؤول عن القرارات العقلانية لا يجد الوقت الكافي للتدخل وقول تمهل. يعني أنت ما عندك فرصة أنك أنت تقول أن عقلك أو هذا الفص الجبهي في الدماغ أنه يتخذ قرار أنه يقول لك تراجع، من كثر ما أن الموضوع سهل. فأنا بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم، مستمرين معكم حتى تمام 12 ظهراً. شكرا للي تواصلوا معنا عن طريق الواتساب، الأخ سليمان بن سعيد العاصمي، شكرا لك على هذه المداخلة. أيضا فاطمة عيد المحروقي أم غيث تقول: ليس كل كبير ناضجا وليس كل ناضجا كبيرا في السن، فالنضج لا يقاس بعدد السنوات بل بطريقة التفكير، اتزان المشاعر والقدرة على فهم الحياة بوعي أعمق. النضج أن يفهم الإنسان نفسه ويضبط انفعالاته ويحسن الظن ما استطاع ويقلل من الشكوى والاندفاع، وأن يختار معاركه بعقل ويعرف متى يتكلم ومتى يكون الصمت أكثر حكمة من كثرة التبرير والجدل. ولهذا قد يبلغ بعض الناس أعمارا طويلة دون أن ينضجوا فعلا، بينما تمنح التجارب والوعي آخرين نضجا مبكرا يجعلهم أكثر هدوءا واتزانا وفهما للناس والحياة. شكرا لك على هذه الرسالة. أيضا أخ خالد بن سليمان العاصمي، شكرا لك على المشاركة. أيضا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، شكرا لكم. المال يفنى حين تدفن في الثرى، والماء يقطع والهواء، والماء يبقى وراء المرء حسن صنيعه، ابدأ وتبقى السمعة الحسنة. تحية للمذيع مريم والمخرج عبدي، شكرا لك على هذه المداخلة. أتوقع أن الأخ سعيد الهشامي، شكرا لك على هذه المشاركة الصباحية، وشكرا لكل من يتواصل معنا عبر هذا الأثير، وتحية لكل من يستمع ولا زال يستمع للبرنامج. نتوقف لفاصل قصير ونعود لكم مجددا.

0: حياكم الله من جديد مستمعي إذاعة الشباب، نحييكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة الممتدة حتى تمام 12 ظهرا، وأهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع للبرنامج. طبعا احنا تكلمنا عن المشكلة اللي يمكن يعاني منها الأغلب في ما يتعلق بعملية الدفع السريعة والمواقع المتاحة أو المتاجر المتاحة بالنسبة لنا لعملية الشراء السريعة، والكثير من الأدوات اللي نقدر نستخدمها عشان دفعنا يكون أسهل وبكذا ميزانيتنا ما يكون عليها سيطرة. لكن مريم، إيش النصائح اللي ممكن نقول عنها تخلينا شوية نقلل من هذا عدم قدرتنا على السيطرة على الميزانية؟ أول شيء إعادة تفعيل النقد. جرب أنك أنت تخصص مبلغ نقدي محدد لمصاريفك الترفيهية، الكافيهات، السينما، التجمعات مع الأصدقاء والعائلة لمدة أسبوع. حدد مبلغ يكفيك لمدة أسبوع، وعندما تضطر أنك تدفع نقد ستجد نفسك تلقائيا تختار الخيارات الأقل سعرا، لأنك ترى الأوراق النقدية وهي تتناقص في يدك. يعني أول شيء تسحب مبلغ وتحطه للمصاريف الترفيهية. إلغاء خاصية حفظ بيانات البطاقة، يعني اللي عندهم أو يستخدمون المتاجر الإلكترونية بكثرة وحافظين البطاقات في المواقع نفسها، هذه تسهل لكم عملية الدفع، أنك ما محتاج أنك تدخل رقم البطاقة وغيره، فبتلقى أنك أنت بسهولة تشتري وتدفع بسرعة. فإلغوا خاصية حفظ بيانات البطاقة. قاعدة 24 ساعة، لا تشتري أي شيء غير ضروري وفور رؤيته، اتركه في سلة المشتريات لمدة يوم كامل. ستكتشف في اليوم التالي أن رغبتك الشرائية قد قلت، وأنك كنت تحت تأثير نشوة الدوبامين اللحظية فقط. تفعيل إشعارات السحب الفوري، اجعل البنك يرسل لك رسائل نصية فورية بكل مبلغ يخصم. المشكلة أنه مع كل رسالة توصل إحنا اللي نتجاهل رؤية الرسالة، حتى لو كان هذا المبلغ بسيط. مقياس ساعات العمر قبل شراء منتج باهظ الثمن بالبطاقة، قم بعملية حسابية بسيطة، كم ساعة عمل بذلت لجني ثمن هذا الحذاء أو هذا الشيء. ربط المال بجهدك الشخصي وعمرك. لا، صار الموضوع بالنسبة لنا تو عكس، مثل ما ذكر المتصل أن احنا صرنا لما نجتهد لفترة طويلة بقول أنا بروح أكافئ نفسي بشيء سعره غالي. فهذه الأشياء البسيطة اللي ممكن أن أنت تسويها عشان تحاول تسيطر على ميزانيتك. خلونا نروح نشوف إيش لك وإيش عليك. في إيش لك وإيش عليك بنتكلم إنه عن كيف نحافظ على وعينا المالي وسط سهولة الدفع. لك سهولة وأمان في الدفع، لك متابعة مصروفاتك إلكترونيا، ولك الاستفادة من العروض والاسترجاع النقدي، ولك سرعة في إنجاز عمليات الشراء. لكن إيش عليك؟ عليك إنك تنتبه للمصاريف الصغيرة المتكررة، عليك إنك تحدد ميزانية واضحة قبل الصرف، وعليك أنك تسأل نفسك قبل كل شراء، هل أحتاج هذا فعلا؟ عليك أنك تراقب استخدام البطاقة حتى لا يتحول الصرف إلى عادة غير واعية، وعليك أنك تتذكر أن سهولة الدفع لا تعني أن المبلغ بسيط. هذه كانت وقفتنا في إيش لك وإيش عليك.
1: عايز فلوس؟
2: يا ريت.
1: فلوس من مينة؟
2: يا ريت.
1: تعرف الشارع اللي على نصيته بتاع الجرايد ده؟
2: اللي هناك.
1: في بعديه شارع. سيبه.
2: ماشي.
1: بعديه شارع.
2: ماشي.
1: خش فيه.
2: حلو.
1: هتلاقي عمارة.
2: حلو.
1: سيبها.
2: ماشي.
1: هتلاقي بعديها عمارة.
2: حلو.
1: سيبها.
2: ماشي.
1: هتلاقي بعديها عمارة.
2: حلو.
1: خش فيها.
2: حلو قوي.
1: الدور الأولاني.
2: أيوه.
1: سيبه.
2: ماشي.
1: الدور الثاني.
2: حلو.
1: سيبه.
2: ماشي.
1: الدور الثالث.
2: أيوه.
1: خش فيه.
2: حلو قوي.
1: هتلاقي شقة على اليمين قوي.
2: أيوه.
1: سيبها. هتلاقي بعديها شقة.
2: ماشي.
1: سيبها.
2: حلو.
1: الشقة التالتة.
2: ايوه.
1: خش فيها.
2: حلو.
1: هتلاقي اوضة.
2: ايوه.
1: سيبها. هتلاقي بعديها اوضة.
2: ماشي.
1: سيبها.
2: حلو.
1: الاوضة التالتة.
2: ايوه.
1: خش فيها.
2: دخل.
1: هتلاقي دولاب.
2: حلوة قوي.
1: سيبه. هتلاقي بعديه دولاب.
2: ماشي.
1: سيبه.
2: ماشي.
1: الدولاب التالت.
2: ايوه.
1: خش فيه.
2: حلوة قوي.
1: هتلاقي صندوق.
2: حلو.
1: افتح الصندوق.
2: حلو.
1: هتلاقي مصحف.
2: حلو.
1: وحياة المصحف دي احنا معانا ولا منين؟

وفي مسك الختام نتحدث عن بليغ ووردة، الحب الذي غنى نفسه. كل غنوة على الفرح كانت، على الجرح كانت، على الصبر كانت، على الحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. يلخص هذا الكوبليه من أغنية العيون السود تفاصيل قصة حب بليغ حمدي ووردة الجزائرية، تلك العلاقة التي استوحى منها بليغ جزءا كبيرا من مشاعره وأحاسيسه، ونتج عنها فيض كبير من إبداعه فيما غنته وردة، وحتى فيما غناه غيرها من ألحانه. كانت علاقة بليغ حمدي ووردة علاقة فريدة من نوعها، بدأت قبل أن يلتقيا واستمرت بعد انفصالهما عبر المسافات والحدود، وتحدت حتى الموت، وكأنها تلخصت في كوبلي آخر من الأغنية تساءل فيها الحبيبان: وعملت إيه فينا السنين؟ فرقتنا؟ لا. غيرتنا؟ لا. ولا دوبت فينا الحنين. وقيل أن بعض مقدمات الأغاني التي وضعها بليغ لأم كلثوم كانت رسائل غير مباشرة منه إلى حبيبته البعيدة، ومنها مقدمة أغنية بعيد عنك والحب كله وسيرة الحب وأنساك، وأن أم كلثوم عندما علمت بالأمر قالت له مازحة: أنت بتشتغلني كوبري للبنت اللي بتحبها؟

وبعد ما عادت وردة إلى مصر توجت قصة الحب الزواج الذي استمر 6 سنوات، وغنت وردة أجمل أغانيها من ألحان بليغ، منها العيون السود وخليك هنا وحكايتي مع الزمان واشتروني وغيرها من الأغاني. لكن بسبب الغيرة واعتياد وردة على الحياة الأسرية التي لم يعتدها بليغ، وقع الطلاق بينهما ما تسبب في تدهور حالة بليغ الصحية والنفسية، حتى أنه كاد يصاب بالاكتئاب. كما أصيبت وردة أيضا بعد الطلاق بانفجار الزائدة الدودية وكادت تفقد حياتها. لم ينقطع الود رغم الطلاق، فكتب العاشق الذي لم يفتر حبه يوما أغنية بودعك تجسيدا لمشاعره بعد فراق وردة، وطلب منها أثناء مكالمة تليفونية من فرنسا أن تغنيها، لكنها ترددت.

قال وجدي الحكيم إن وردة ندمت على الانفصال عن بليغ وقالت له: تعاملي مع بليغ بعد انفصالنا خلاني ندمت على الانفصال، لو كنت عرفت بليغ زي ما عرفته بعد الانفصال كانت الحياة استمرت بيننا. وغنت وردة أغنية بودعك التي كانت آخر أغنية جمعتها مع بليغ، وبعد وفاته أصيبت هي بحالة اكتئاب شديدة وظلت في كل لقاءاتها تتحدث. احنا وصلنا لختام هذه الحلقة، تحيات فريق العمل، رافقتكم مريم البداعي إعدادا وتقديما، الأستاذة عفرة اليحيائي في الإشراف والمتابعة، وتحيات مخرجنا عبدين البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا سلام يا مولدي بانا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجا هرتز
3: في
4: ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: مساء عليكم بالخير مستمعين عبر أثير إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في أولى أيام بداية أسبوع جديد، ونقولكم إن شاء الله أسبوع مليء بالسعادة بالإنجازات. ربي يسعد أيامكم. اليوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 للهجرة، والموافق 17 من مايو 2026. مساء عليك بالخير هيثم.
1: مساء الخير مشاعل.
0: يقولون من طول غيبات يا ابو الغنايم.
1: وايد غنايم.
0: وينك؟
1: وايد كل
0: وينك يا ريال؟
1: كل شيء بلونه. كيف الامور؟
0: الحمد لله.
1: ونمسي بالخير اكيد يعني على كل المستمعين الكرام. وين الغيبه انت ما موجوده؟
0: والله انا موجوده بس انت اللي ما يتوافق. سبحان الله، يعني
1: ما يتوافق
0: يعني. ايامنا ما تتوافق ان نكون مع بعض.
1: يلا ما عليه، اهم شيء يعني رجعنا والعود احمد ان شاء الله.
0: الحمد لله.
1: اكيد اليوم يعني مساحه في برنامج صوت الشباب اعتدنا عليها مع الشباب اللي ان شاء الله بينورونا في الاستوديو اليوم. كذا عندنا بعض النماذج الشبابيه كما اعتدنا على استضافتهم في هذه المساحه المسائيه من برنامج صوت الشباب. وكذا يعني
0: وكذا. كيف الجو برا؟
1: الجو مرة عال العال
0: الحمد لله.
1: انا المفروض ما تجيبوني يعني حلقة الأحد.
0: ليش؟
1: لان اكون السبت بالليل مع المستمعين يعني، فشوية
0: ترى انا كنت
1: ما بين الموسيقى والفن.
0: انا
1: يعني
0: كنت اقول ما اعرف هيثم بيي والله ما بيي.
1: لا بيي بيي.
0: الله يسعدك ان شاء الله. مساء الطاقة الحلوة اكيد اللي قاعدين نعيشها الحين، مساء كل شخص اختار انه يكون معانا في هالتوقيت من هاليوم. حياكم الله مستمعينا في هالحلقة الجديدة من صوت الشباب من الساعة 2 لغاية الساعة 4 كل يوم في صوت الشباب. كذا يوم متخصص بفقراته بإنجازاته بطموح أيضا الشباب، ونواكب كل جديد. اليوم مثل ما قلت هيثم بتكون معنا مساحة مع الشباب العماني كالعادة، وتحية أكيد لفريق العمل اللي معانا في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي،
1: وفي المحتوى المرئي مهلب العمري، وعبر نواقل الصوت والإعداد مشاعل بن سعيد القاسمي وهيثم بن سالم الزجالي،
0: الإخراج مع المنتصر بالله بن محمد العمري.

0: أعود لكم مستمعينا الكرام ونستمر في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب 10 دقائق بعد الثانية مساء بتوقيت سلطنة عمان، توقيت مسقط العاصمة تحديدا، يعني
1: إذاعة شباب ساعة إذاعة شباب.
0: إيه والله، وأكيد نرجو لكم دروب السلامة أينما كانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عمان. أتوقع أن الشوارع ربما يكون فيها نسبة من الكثافة المرورية بحكم أيضا الخروج من مقار العمل متوجهين للمنازل أو قضاء مشاوير المساء. حفظكم الله أينما كنتم.
1: آمين يا رب، الله يحفظهم. وأتوقع أن الازدحام أيضا بيبدأ يقل تدريجيا،
0: أيه، عشان المدارس
1: بالضبط، ولأن أيضا الحين الفترة هذه صاروا يرخصونهم تقريبا على الساعة،
0: يرخصونهم زين
1: طلقة يعني قلصوا عدد ساعات الحصص
0: بحكم الصيف وحرارة الجو، ولا في أسباب؟
1: بحكم الصيف وحرارة الجو خلاص مخلصين المناهج، يعني خلاص يعني الطالب يستعد للاختبارات النهائية بعد العيد مباشرة.
0: والله احنا كانوا إذا يقولوا لنا اليوم مثلا الطلقة من وقت النفسية تكون عال العال في المدرسة، يعني من الحصة الأولى وأنت خلاص يعني تحلم بهذه اللحظة المنتظرة.
1: أكثر
0: يعني
1: سؤال كنت تسأله أهلك قبل، يعني لما كنت صغير قبل ما تخلص المدرسة؟
0: ما أتذكر أنت في سؤال معين
1: وايد ينطرح علي هالفترة،
0: إيش
1: يعني خلاص بعد الاختبارات الحين بعد العيد يعني بنختبر، بنروح المدرسة ولا ما بنروح المدرسة؟
0: سمعت
1: أيوة يعني لما بنروح نختبر بنشل بنقعد لين نهاية
0: لا بس
1: اليوم
0: اختبار ورجع
1: ولا
0: بقى.
1: نختبر ونرجع يوميا هالسؤال.
0: يعني هذا بعدهم مبتدئين شكلهم
1: بالضبط
0: طلاب الابتدائي
1: اي
0: الله يحفظهم ان شاء الله ويوفقهم، ونسمع عنهم مسامع الخير ان شاء الله.
1: امين يا
0: وهكذا
1: رب.
0: يعني هم طلاب اليوم وغدا ان شاء الله هكذا يتبوؤون مناصب في هذا البلد ويخدمون هذا البلد بمؤسساته المختلفة، وان شاء الله يعني يكونوا نافعين لهذه الأمة، الأمة العمانية يعني.
1: آمين يا رب، آمين. الله يحفظ الجميع ويحفظ لكم عيالكم مستمعينا ودروب السلامة. وإحنا أكيد معكم في برنامج صوت الشباب، واليوم ناخذكم أيضا مع حديث مختلف بين الفكرة والحكاية. نقول موضوعات وضيوف اليوم بيكونون في استوديو إذاعة الشباب، بنحتفي بسلطنة عمان وهي تحقق إلى الآن 7 ميداليات ذهبية في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026. بتكون معنا فدى فؤاد البرواني ب16 سنة، عندها ذهبية في مسابقة التايكواندو وفي وزن 49 كيلو جرام.
0: نعم، وأيضا راح يكون معنا هشام كرشود مدرب المنتخب العماني للمبارزة، وأيضا عندنا أحمد بن أنور حاصل على ميدالية برونزية، وإسراء بنت سيف السيابية أيضا حاصلة على ميداليتين ذهبيتين
1: في المبارزة بالسيف. طبعا مستمعينا يعني لما تشوف مثل هذه الأعمار هيثم الصغيرة وهي تحقق وتنتزع الذهب، لا ويقول لك إن إحنا نافسنا واللي كانوا معنا أعمارهم كبيرة أحجامهم مختلفة. فقط بس أنا أستسمح منك إن قبل شوية إحنا سجلنا لقاء مع فدا لأنها كانت في التلفزيون من الصباح، فاضطرينا إن إحنا نبديها ونسجل اللقاء معها ونعرض
0: زين
1: عليكم.
0: عشان ما نعطلهم لحد أكيد
1: بالضبط
0: تعبانين من الصبح يعني.
1: بالضبط. ولا تنسى بعد يعني صف 11 وعندها الحين فترة اختبارات، الله يوفقها.
0: آمين يا رب.
1: في مستمعينا فقرة عطاء بينضمون معنا.

0: البرنامج الوطني لإعداد القيادات الناشئة محمد خلفان الرحبي وأيضا هادي عقيل العجمي.
1: إذن هكذا نبدأ هذه الرحلة هذا اليوم، ونقول دائما وأبدا بين أصوات تصنع الأثر وأفكار تحمل ملامح المستقبل، هكذا نبدأ رحلتنا في صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع الشباب. مع الشباب
1: تحية لكل المنضمين معنا عبر أثير إذاعة الشباب مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في برنامج صوت الشباب. في فقرة مع الشباب اللي نقترب من خلالها من الشباب العماني من إنجازاتهم ومن أيضا عطائهم المتواصل في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الرياضة العمانية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية. وصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى وسيف المبارزة تألق في المنافسات المقدمة بالعاصمة القطرية الدوحة، حقق عدد من الميداليات الملونة اللي عكست المستوى الفني المميز للرياضيين العمانيين. وإحنا نعرف أن في كل بطولة هناك ميداليات تعلق على الأعناق، وهناك أيضا فخر يبقى معلقا في قلوب الأوطان. ومن الدوحة تتنافس الأحلام قبل النتائج، ويقف خلف كل إنجاز سنوات من التعب من الانضباط الإيمان. وواصل أبطال سلطنة عمان كتابة هذا الحضور المشرف في هذه الدورة من الألعاب الرياضية الخليجية، مؤكدين أن اسم عمان دائما يستحق مكانة في منصات التتويج في هذه الرياضة اللي نقترب من خلالها، ومن الذهب اللي حققته الرياضية والبطلة العمانية فدا فؤاد البرواني. قررت أنها تهدي سلطنة عمان ذهبية جميلة في منافسة التايكواندو لتضيف إنجاز جديد يكتب بكل فخر. تحية لك يا فدا، وأهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة الشباب، ونبارك لك حصولك على الذهب في هذه المنافسة.
2: الله يبارك فيك يا رب.
1: كلمينا بداية، يعني اليوم لما نشوف اسم من أسماء بنات سلطنة عمان وأنت بعمر صغير، بعمر 16 سنة، العمر كله إن شاء الله، كيف استعديتي لهذه البطولة؟
2: كنا مستعدين لهذه البطولة من فترة طويلة، تدريبات مكثفة يومياً. الصراحة كان شعور بالفخر أني أكون أول عمانية تحصل الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية، وإن شاء الله هذه بس البداية ولنا مشوار أكبر.
1: إيش اللي خلاك تحبين هذه الرياضة تحديداً؟
2: من يوم وأنا صغيرة أنا دخلت هذه الرياضة، فالرياضة تعلمني الاحترام والانضباط والصبر، وهي هذه اللي خلتني أتعلق في الرياضة أكثر وأكثر.
1: اليوم لما نسمع رياضة التايكوندو أتوقع أنها محتاجة لياقة، محتاجة تفكير، محتاجة أيضا أن العقل يشتغل، أشياء كثيرة الواحد تهذب في هذه الرياضة. إيش اللي أضافت رياضة التايكوندو لفدا؟
2: أضافت في حياتي من ناحية الإيجابية الانضباط والاحترام والصبر والتحمل وأشياء كثيرة. يعني
1: أتوقع لك قصص ولك مواقف أكيد مع التايكوندو، كيف لقيتي إقبال الفتيات لهذا الرياضة؟
2: يعني لما البنات مثلا يشوفوني وأنا في هذا الرياضة يستغربوا أن أنت كيف بنت وداخل هذا الرياضة، بس أنا حبيت هذه الرياضة لأنه ما حد يقدر يسويها، يعني نادر تحصل حد يقدر يسوي كذا.
1: إيش أكثر سؤال كنت تنسألين إياه؟
2: ما تتعوري؟
1: أها،
2: أفعل ما تعور بس يعني أستحمل وأصبر.
1: طيب، يعني غير هالشيء أنك حصلتي ما شاء الله الذهبية، أكيد كانت المنافسة وايد قوية. كلمينا عن طبيعة المنافسة، من اللي باريتي هناك، من أي دولة؟
2: هذا البطولة أول بطولة لي ألعبها في فئة السيدات، والوزن كان أعلى من وزني، فكان التحدي أصعب وأكبر. فوش اسمه كانت إن أول بطولة كانت مع اللاعبة السعودية، كانت أطول مني، واللاعبة الثانية كانت إماراتية ونوعا ما أثقل مني، فهو هذا أكبر تحدي واجهته في البطولة.
1: والأعمار كانت نفس الشيء؟
2: لا، أنا كنت أصغر لاعبة في البطولة.
1: ما شاء الله. وأنتي رايحة كنتي ناوية على الذهبية، واللي كنتي رايحة بس مجرد أنك تشاركي؟
2: أنا كنت ناوية أجيب الذهبية، بس كان الموضوع صعب لأن أول بطولة في السيدات وأنا ما عندي خبرة في هذه الفئة، بس الحمد لله يعني قدرت أني أحقق.
1: ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. اليوم يعني أتوقع في كثير من التحديات اللي تواجه اليوم الاستعداد لمثل هذه البطولات، لأن مثل ما قلتي فيها منافسة، فيها تحدي، فيها أعمار مختلفة، أوزان مختلفة. أنت بسم الله عليك يعني الله يحفظك ريشة، بس البنية أتوقع محتاجة أنك كنت تبني عضل لهذا الرياضة.
2: صح
1: كيف
2: أكيد.
1: استعديتي أيضا؟ كيف إيش أكثر تحدي يواجه الرياضي في عمرك وفي مثل هذه الرياضة؟
2: أول شيء الدراسة هو أصعب شيء، إنك أنت توازن بين التمرين والدراسة. ثاني شيء عندنا اللي هو الميزان، كيف إن نحن ننقص وزننا بحيث ما نخسر طاقتنا. و أيوه
1: ما شاء الله عليك. من اللي شجعك أكثر شيء واقف معك وحببك في هذا الرياضة من لما كنت أنت صغيرة؟
2: أول شيء أهلي، ثاني شيء مدربين وأصحابي، ما قصروا معاي، كانوا داعمين لي من أول يوم وأنا داخل الرياضة.
1: مريتي بموقف معين علشان اخترتي هذه الرياضة، ولا هو بس كذا تحدي وشغف مع نفسك؟
2: لا، كان تحدي وشغف بس.
1: من كان عمرك كم تقريبا بدأت فيها؟
2: تقريبا 7 سنوات، 6 7 سنوات.
1: اللي سمعنا الحين وده يعني كذا يسجل أبناءه أو أنه يدخلهم في الرياضة مثل هذه، يعني خاصة اليوم توقع هذه الرياضة هي الاعتماد على النفس والدفاع عن النفس، تايكوندو صحيح؟
2: صح. أشجعهم الصراحة أنهم يشجعوا أولادهم أنهم يدخلوا، ما بس التايكوندو يعني بشكل عام الرياضة. رياضة التايكوندو بتساعدهم في الانضباط والاحترام، وبالعكس بتساعدهم، ما يعني بتحسن من نفسهم.
1: إيش اللي تتمناه في ده مستقبلا؟ يعني إيش اللي تحب أن تسعى له أو أنها تبنيه لطموحها المستقبلي؟ اليوم حققتي أنت الذهبية، والقادم إيش إن شاء الله؟
2: إن شاء الله ذهبية آسيا، واللي بعدها ذهبية العالم، وإحنا رايحين
1: بإذن الله. بإذن الله. الحين في أي صف أنت؟
2: 11.
1: ما شاء الله، يعني مقبلة على مرحلة خلينا نقول حاسمة إن شاء الله. كيف استعدادك لهذه المرحلة؟ وإحنا ما بقى شيء على أنه ينتهي العام الدراسي والسنة الجاية إن شاء الله.
2: يعني طبعا التمرين ما أقدر أوقف فيه، بس البطولات يمكن
1: ما
2: نقصر
1: تشاركي فيها.
2: فيها شوية، بس ما يعني لازم أوازن بين الشيئين.
1: وكيف لقيتي تشجيع الأهل معك في البيت؟
2: أهلي واقفين معاي إنه ما توقف الرياضة، وفي نفس الوقت ما تقصري في الناحية الدراسية.
1: صحيح، الله يبارك فيك ويحفظك، وإن شاء الله تاخذين بطولة آسيا
2: إن شاء الله
1: بإذن
2: بإذن الله.
1: الله. إيش حابة تصيرين إن شاء الله أو طموحك في المستقبل المهني؟
2: المهني للحين ما في شيء في بالي، بس أكيد بيكون شيء متعلق في الرياضة، لأني من يوم وأنا صغيرة متعلقة في هالمجال.
1: جميل، الله يبارك إن شاء الله في عمرك ويحفظ لك أهلك، وإن شاء الله نشوف ده في بطولات آسيا وأولمبية قريبا بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: إيش تقولين حق الناس اللي تسمعنا الحين واللي قاعدة تضيع وقت في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو اللعب الإلكتروني وغيرها، ما قاعدة تحرك نفسها ومثلك وشرواك في أعمار يعني كده صغيرة مقبلين على إجازة صيفية؟
2: يعني الرياضة شيء ما إنها بتخسر وقتهم، بالعكس بتفيدهم في المستقبل. ما بس أنا أتكلم عن رياضة التايكوندو، الرياضات بشكل عام، أي رياضة أنت تشوفها إن هي تناسبك لازم إنك أنت تتحرك وتروح.
1: الله يحفظك إن شاء الله. لمن تهدين هذه الذهبية؟
2: هذه الميدالية أهديها لأهلي ولمدربيني وكل من دعمني.
1: الله يحفظك يا فدا فؤاد البرواني، وإحنا سعيدين بحضورك الجميل وعلى الصورة المشرفة اللي قدمتيها عن الفتاة العمانية وعن هذا الحضور القادر على المنافسة والإنجاز والوصول. وأنت يعني أعطيتي رسالة جدا مهمة وأنت تتكلمين، أن الموضوع مش موضوع اليوم الواحد ممكن أن يحصل على مركز معين، لابد أن يكون عنده مكانة عالية أو عنده، أهم حاجة القدرات اللي هو يمتلكها الشخص. هذه اللعبة أتوقع محتاجة لحضور ذهني كامل، استعداد نفسي كامل، كون أنك تناسين أحجام أكبر منك أو أثقل منك، أكيد شعرتي بخوف يمكن في لحظة من اللحظات، بس تحديتي نفسك. وهذه رسالة إحنا نوجهها للناس اللي تسمعنا اليوم، أن الحياة ما مفروشة بورد، ولكن أيضا محتاجة أنك تؤمن بنفسك وقدراتك وثقتك أنك إن شاء الله تحقق مرادك. سعيدين بحضورك، والله يسعدك إن شاء الله ويبارك فيك، ونشوفك إن شاء الله دائما تعلقين هذه الميداليات الذهبية
2: بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك. كل الأمنيات أكيد مستمعينا للبطلة فدا فؤاد البرواني اللي حققت الذهبية، وإحنا نقول دائما إن شاء الله نأمل أن يكون الطريق مليء بالذهب بالمنصات بالتتويج والإنجازات القادمة. هكذا تصنع الرياضة أبطال، فهي أيضا مستمعينا تصنع قصص إلهام وفخر لوطن كامل. ومبارك لعمان هذا الإنجاز اللي حققه أبنائها ومنهم فيدال برواني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع الشباب. مع الشباب
1: رجعنا لكم مستمعينا مستعي المنتصر. ما يخلينا نضحك في الفاصل على طول بيطلعنا على الهواء.
2: أيه.
1: إلا إذا كان نيته بيسعد المستمعين بعد
2: صحيح
1: معنا.
2: صحيح صحيح. احنا رجعنا في فقرة مع الشباب هذه المرة، وإنجاز وطني أيضا لسلطنة عمان بالحصول على ميداليات في هذه المسابقة، وميداليات تضاف في رصيد الرياضة العمانية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية. واصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى والمبارزة بالسيف أيضا التألق في المنافسات المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، وحقق عددا من الميداليات الملونة التي عكست المستوى الفني المميز للرياضيين العمانيين.
1: مستمعينا، حضور عماني لم يكن عابرا، ولكن كان حضور أيضا حمل مع صورة الشباب العماني القادر على المنافسة وصناعة الفارق ورفع راية الوطن بكل فخر على منصات التتويج الخليجية. مثل ما ذكرت هيثم قبل شوية أن هناك في جهد وفي أيضا ممارسة وفي تدريب وفي تمكين لفئة الشباب. حقيقة هذه الإنجازات تؤكد أن خلف كل ميدالية ساعات طويلة من التعب من التدريب والإيمان أيضا بأن عمان دائما تستحق أن تكون في المقدمة.
2: بكل تأكيد استطاعت البطلة العمانية فداء البرواني أن تهدي منتخبنا الوطني هذه الميدالية الذهبية التي تحدثنا عنها
1: اللي سمعناها قبل
2: بالضبط
1: شوية.
2: وهذه المرة أيضا يعني نذهب إلى إنجاز آخر بقيادة المدرب هشام كرشود، ومع تألق اللاعب أحمد بن أنور كسكاس بتحقيق الميدالية البرونزية، والبطلة إسراء بنت سيف السيابية التي أهدت عمان ذهبيتين ثمينتين لتؤكد أن الإنجاز الحقيقي يبدأ من الإصرار قبل منصة التتويج. اهلا وسهلا بكم في
1: حياكم الله، نورتونا حقيقه، مبارك لكم هذا التتويج. بدايه كوتش هشام كرشود، كونك مدرب المنتخب الوطني لسيف المبارزه، احنا سعيدين بهذا التتويج وسعيدين لبلدنا والجميع طبعا من يحب هذه الرياضه او غير مدرك لها. طبعا هذه الرياضه يعني من الرياضات الجميله حقيقه، ولها نفس طويل، وأيضا حتى ارتدائهم للزي مختلف. كل حاجة، كلمنا بداية كوتش، كيف لقيت اهتمام الشباب العماني في هذه الرياضة؟
3: أول شيء نشكركم على الاستضافة هذه، وثاني شيء نحب نهدي الإنجازات هذه إلى جميع الرياضيين العمانيين وبصفة خاصة في المبارزة بالسيف، برغم هي رياضة حديثة، لكن الحمد لله معناتها البنات والشباب تألقوا وراوا علو كعبهم يعني في المبارزة، بالرغم هذه الرياضة معناتها جديدة في البلد يعني.
1: صحيح.
3: لكن ما شاء الله معناتها، والرغم زاد صغر سنهم، أحمد عمره 17 سنة، إسراء عمرها 17 سنة، هي بطولة عمومي للكبار، بالرغم هذم الأبطال هم أبطال العرب وأبطال الخليج وأبطال غرب آسيا، يعني واخذين المراكز الأولى في تحت 20 سنة و17 سنة في البطولة هذه في العمومي، يعني وراوا معناتها علو كعبهم، الحمد لله هذا شرف اللي هم رفعوا راية بلدهم، راية السلطنة عالية.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. وإحنا قبل ما نتكلم عن الميداليات كوتش هشام ونروح للأبطال، إيش يعني لك اليوم أن في خطة قاعدة ترسم اسم عمان حاضرة بهذا الثقل في دورة خليجية بهذا الحجم؟
3: والله الحمد لله بصراحة كله معناتها بفضل التوفيق من عند رب العالمين، وإصرار اللاعبين والمواظبة نتاعهم وحبهم للانتصارات وانضباطهم، هذا اللي خلاهم فعلا يحفروا اسمهم من ذهب في البطولات دورة الألعاب الخليجية، وهذا غير غريب عليهم، وإحنا كنا ننتظروا فيهم فاللي هم شي تألقوا، خاش فعلا ضحوا كثير مع أولياء أمورهم وكانوا مصرين معناتها إصرار بصراحة، بالرغم ما كنا متخوفين شوية خاطرش مازالوا صغار في السن، لكن فعلا شرفوا البلد، وهذا دليل اللي هم بالرغم هذم أول جيل يعني في المبارزة في سلطنة عمان، بدأوا من 2019 التدريبات اللي حد الآن ومواظبة، ومازال عندهم طموح كبير إن شاء الله في المستقبل يعني.
2: إن شاء الله في القادم يعني يكون الإنجاز أكبر وأكبر إن شاء الله.
3: أكيد إن شاء الله.
2: إحنا اليوم تتزين طاولة استوديو برنامج صوت الشباب واستوديو إذاعة الشباب بميداليتين ذهبيتين هذه المرة، هكذا يعني في منتصف هذه الطاولة. إسراء، مبارك لك الذهب.
4: الله يبارك فيك. في البداية أشكركم على استضافتكم لي اليوم، وأيوة الحمد لله الله يبارك فيك.
1: احنا حاسين بهذا التوتر بس ما عليه، انت الحين قاعده في طاوله اذاعه الشباب وشعور جميل، يعني انت ما شاء الله اخذتي ذهبيتين، فاتوقع الحديث بيكون اسهل من المبارزه.
4: طبعا كان شعور صعب اوصفه، خصوصا اني كنت البنت الوحيده اللي امثل عمان، لانه كان مفروض يقيم معي زميلاتي بس للاسف عمرهم ما كان يسمح، لانه كانت البطوله عمومي.
1: طيب.
4: اشعر بالفخر ومسؤوليتي كعمانيه اني ارفع السلطنه في مختلف المحافل والبطولات والدول.
1: ايش يقصدون بالبطوله عمومي؟
3: هو يعني سنهم يكون فوق 20 سنة. هي قوانين البطولة هذه كانت يعني شوية معناتها خاصة، على لازم يكون الولد أو البنت عمره أكثر من 16 سنة.
1: أيوة.
3: وبرغم احنا عنا بنات ما شاء الله بطلات زي جنى الشرجي وسلمى الدغشية، هذم بطلات وكانوا ضمن مع إصرار هذم من نفس الفريق، تحصلوا حتى على المركز الثالث في بطولة آسيا، وهذه أول ميدالية لعمان، معناتها ومش العمان بس، في تاريخ العرب في آسيا أول ميدالية بنات عربيات في آسيا تحصلوا على ميدالية، ولكن هذم للأسف ما تمكنوش بالمشاركة خاصة القوانين البطولة لازم يكون سنهم فوق 16 سنة
1: ما شاء الله.
3: لكن الحمد لله إصرار معناتها كفت ووفت، يعني أخذت الميدالية الذهبية في اختصاصها، وفي اختصاص البنات اللي ما شاركوش أخذت 2 ذهبيات، والحمد لله يعني
1: هو
3: أحسن. بالرغم ما كنا نتمنى ويكونوا موجودين يكونوا ميداليات أكثر، لكن إصراء ما قصرت يعطاها العافية.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. أيضا أنت كوتش كان لك حضور أكيد بارد من خلال تهيئتهم النفسية وتدريبهم. خلينا نروح لأحمد. أحمد مبارك لك البرونزية، مثل هذه الرياضة أتوقع مثل ما قال كوتش هشام أنه محتاجة تدريب، وإحنا نعرف أنها رياضة مش منتشرة كثير في سلطنة عمان.
5: صحيح.
1: كيف تعرفت على هذه الرياضة بداية؟
5: بداياتي في هذه الرياضة كانت من خلال المدرسة، المدرب كابتن هشام كان يجينا في حصص الرياضة ويشوف من اللاعبين اللي تهمهم هذه الرياضة أو اللي يحبوا يشاركوا في هذه الرياضة، وصراحة أنا بما أنها رياضة جديدة وحسيتها صعبة شوية فكان تحدي بالنسبة لي، فاخترت أني أكون مع الكابتن هشام، والكابتن هشام صراحة يعني ما قصر معانا والحمد لله على كل حال.
2: كيف المشاعر بعد الفوز بالميدالية؟
5: أكيد كلها مشاعر فخر واعتزاز، ولولا يعني فضل الله سبحانه وتعالى ثم مجهودات كابتن هشام وتشجيع الزملاء والأهالي ما راح كنا نحصل هذا الإنجاز والحمد لله.
2: أكيد أنتوا حصدتوا يعني هذه الميداليات بتعبكم وثمار جهد وتدريب. أنا أتوقع الواحد يعني لما يمسك الميدالية كذا يعني ويتوشح بهذه الميدالية يتذكر فترات التدريب، أوقات التعب يعني وجهد التدريب والجهد الشاق اللي كان يبذله في سعيه للمشاركة والحصول أيضا على هذا الإنجاز. أنت استذكرت يعني لحظات التعب والتدريبات والتمارين؟
5: الإنجاز طبعا ما يجي من فترة قصيرة يعني أو فترة بسيطة من التدريب، هذا كله تدريب شهور أو أحيانا تكون سنوات، فلازم تتعب وتبذل كل قصار جهدك عشان يعني تحصل نتيجة في الأخير. وبالنسبة لي الميدالية البرونزية يعني كانت توري هذا التعب وهذا المجهود كله، وكانت توري أن كل ساعة تدريب كانت مهمة، فبالنسبة لي هذه كانت البداية مش النهاية.
2: يا السلام عليك. وبالنسبة لك إسراء يعني ما شاء الله ميداليتين ذهبيتين، لكن يعني أكيد خلف هذا الفوز يعني أيام وأسابيع وشهور وسنوات من التدريب.
4: صح طبعا.
2: كيف كانت الرحلة هذه صعبة، رحلة التجهيز للوصول إلى هذا المستوى؟
4: أكيد كل فترة التدريبات تكون صعبة، ما في شيء يجي بالساهل، والحمد لله يعني الصراحة كل التعب يختفي، وأعرف أن هذه الذهبية يعني كل التعب ما راح هباء منثور، يعني الحمد لله قبل إنجاز ذهبيتين والحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: يعني أنا عندي كذا سؤال لكم اليوم، لما نشوف مثل هذه الرياضة، رياضة أتوقع اعتدنا أن نشوفها الملوك وأبناء الملوك، يعني كذا من الطبقة المخملية نقدر نسميها، هي اللي عادة كوتش هشام اللي يمارسوها، تطورت على مدى السنوات والعقود
2: أو طبقة النبلاء.
3: صحيح صحيح. هي
1: أصلها من وين نبع؟
3: والله كل واحد يغني على ليلاه كما يقولوا، يعني للمجارين يقولوا كانوا بداية، كانوا من عندنا الفرنسيين الإيطاليين المصريين الفراعنة يقولوا كانوا موجودين، لكن هي بصراحة هي لعبة قديمة، وهي من أول الرياضات الأولمبية، كانت صارت 1896 هي بداية رياضة المبارزة عالميا، وكانت أول ألعاب أولمبية، كانت من ضمن 5 رياضات في الألعاب الأولمبية دي، كانت ضمنها رياضة المبارزة، وهذه ولي على رياضة المبارزة رياضة قديمة، وهي زي ما تفضلت أنت معناتها هي يسميوها رياضة النبلاء. يعني كانوا قبل الطبقة يعني النبيلة هم اللي مارسوا الرياضة، لكن بعد التطور وما شاء الله ولت رياضة شعبية، وخاصة في الدول العربية معناتها ما شاء الله انتشرت، وصاروا كثير دول لاعبين عرب معناتها يجيبوا نتائج عن النطاق العالمي والأولمبي. وسلطنة عمان 2019 انضمت للركب هذا، وبدينا فتحنا يعني المبارزة كرياضة معتمدة معناتها في سلطنة عمان، وبدينا بالمجموعة هذه ما شاء الله أحمد وأسراء مع العلم هم لاعبين في الثانوية العامة
1: ما شاء الله،
3: كما زي ما تفضلتوا أنتم معناتها فعلا تضحيات كبيرة يقوموا بهم اللاعبين، خاصة في الفترة هذه مع أولياء الأمور، حبيت نشكرهم كثير ونبلغ لهم معناتها التهانية وتباركهم، خاطرش هم أولياء الأمور كانوا السند الأكثر، هم اللي يجيبوهم وهم يضحين معهم،
2: وجهنهم التحية موجودين اليوم عندنا فيه،
3: يستاهلوا صراحة كل كل كل التحيات اللي هذم. ولكن ما شاء الله معناتها إسراء وأحمد، وما غير ما ننسى زاد علي البوسعيدي وسعيد الشعيبي الحارث الحارثي، هذو مجموعة اللي مثلوا السلطنة في دورة العاب الخليجية، وما شاء الله وروا وجه مشرف مش في المبارزة والنتائج برغم صغر سنهم، حتى في الأخلاق في الانضباط، وهذا ليس غريب على سلطنة عمان. يعني
1: تشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الرياضية الأولمبية العمانية حقيقة على هذا الاهتمام. اليوم هذا الاهتمام كوتش هشام قاعدين نشوفه في رياضات مختلفة، حتى على مستوى النشأ الصغار اليوم يتم اختيارهم في لعبة السكواتش وغيرها، ويأهلونهم ويدربونهم لمستقبل قادم. يعني لما تشوف هذا الاهتمام هيثم، ذهابهم إلى المدارس، اختيار أعمار صغيرة 7-8 سنوات، مجمع سلطان قابوس الرياضي يحتضنونهم في الصالات في تدريب مكثف، أنت تقرأ اليوم صحيح. مستقبل لأجيال قادمة، وأيضا الثقافة أصبحت مختلفة، سابقا كان التوجه يمكن فقط للرياضة الأكثر شعبية اللي هي كرة القدم، اليوم في تنوع، وإحنا لما نشوف يعني هذا الحصاد مثل الذهب وغيره لشبابنا إسراء وأحمد البرونزية، نقول أكيد كانت المنافسة جدا صحيح. قوية.
2: احنا يعني في نقطة مهمة جدا، واعتقد ان ربما يعني الكوتش هشام يعني يعرفها، احنا عندنا في سلطنة عمان يعني الناس تعرف وتجيد التعامل مع السيف، يعني هذا بسبب يعني عوامل تاريخية متوارثة يعني من الأجداد والآباء إلى الأبناء، اليوم يكاد لا تخلو مناسبة شعبية ومناسبة مثلا دينية، مثلا احتفالنا بالأعياد، مثلا الرزحات المقامة، لا تخلو من المبارزة الاستعراضية يعني، يعني تجد بأن الشباب يجيدون استخدام السيف أيضا يعني في المناسبات أو الألعاب الشعبية الأخرى، مثلا يعني موجودة على مستوى المجتمع عندنا ما يسمى بالمتاقاه، اللي هو المبارزة ولكن باستخدام الأعواد الخشبية هذه،
1: صحيح.
2: فتجد بأن يعني ما شاء الله سرعة البديهة حاضرة عند الشباب، القوة موجودة، المهارة في استخدام يعني العصي للمبارزة. فأتوقع أن أنت إذا خضيت لك لفة على ولايات عمان في المحافل المختلفة والمناسبات بتطلع لك ما بفريق واحد، ب10 فرق ممكن يعني تكون مؤهلة كوتش هشام.
3: اي هو صحيح زي ما تفضلت انت، اكيد احنا قلت لك العرب بصفه عامه ما عندنا يعني، وهذا معناتها مو اعتبار، معناتها اخترنا معناتها الرياضه المبادره قلت لك على صعيد العالمي والاولمبي، ما لا تخلو دوره اولمبيه لما تكون فيها لاعب عربي او لاعبه عربيه معناتها واخذه ميداليه في الالعاب الاولمبيه او في بطوله العالم، وهذا دليل احنا العرب وسلطنه عمان زاد من ضمنهم. يعني اذا ركزوا على الرياضه زي الرياضه المبارزة أكيد راح تتوشح صدور اللاعبين واللاعبات بميداليات، وهذا معناتها حسيناه من الفترة الأولى تقريبا بعد ستة أشهر فقط يعني من تأسيس اللجنة. إسراء أخذت أول ميدالية للسلطنة هي والحارث الحارثي يعني، وبعدها إسراء عندها ميداليات آسيوية عالمية، أحمد
1: الله.
3: نفس الشيء في بطولة العالم المدرسية تحصل على الميدالية الفضية، إسراء نفس الشيء تحصل على الميدالية الفضية، تحصلوا على ميداليات قارية معناتها قارة آسيا أو عربية أو خليجية أو غرب آسيا، هم أبطال في تحت 17 سنة 20 سنة يعني، هم ما شاء الله الحين أهدافنا صارت عالية كثير معناتها، والسقف صار طموحنا ألعاب الأولمبية معناتها 2028 إن شاء الله و 2032. عنا بنت زادة مترشحة للألعاب الأولمبية في داكار 2026 راح تكون في السنغال
1: ما شاء الله
3: في شهر 10، راح تكون جينا شرجية هي متمثل سلطنة عمان في الألعاب الأولمبية، ومتفائلين خير إن شاء الله تحصلنا على أول ميدالية أولمبية
1: بإذن الله.
3: بإذن الله يعني ما شاء الله سلطنة عمان ماشية في الطريق الصحيح في المبارزة، وعنا أجيال زادت راحت صفوف ثانية، وبصراحة زي ما تفضلتوا أنتم لازم نشكر وزارة الشباب الثقافة والشباب والرياضة والشباب معناتها على دعمهم في الفترة الأخيرة، وزاد للتنسيق ومع اللجنة الأولمبية العمانية اللي في الفترة الأخيرة ما فيش مناسبة إلا بيدعمونا. إسراء من لاعبات الواعدات وعندهم منحة أولمبية في الألعاب الأولمبية، أحمد نفس الشيء عنده هو لاعب اللي متحصل على منحة أولمبية من اللجنة الأولمبية الدولية يعني ما فيش أيوة معناتها بصراحة الناس هذم آمنوا بينا في الفترة الأخيرة، اللجنة الأولمبية وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلالكم نحب نوجههم تحية ونقولهم يعني أنتم ثقتكم فينا خلتنا فعلا نكونوا في المستوى، والبنات ما شاء الله إسراء وأحمد والشباب الثانيين
1: نعم.
3: ما قصروا يعني
1: نعم. اليوم حضورهم أيضا ضمن هذه المشاركات أتوقع يشكل أيضا قوة ناعمة لسلطنة عمان ويمثلوا السلطنة في مثل هذه المحافل الرياضية، كون أن يشارك فيها عدد كبير من دول مختلفة. أحمد إذا ما تكلمت اليوم عن الأعمار أو المشاركات اللي شعرت في المنافسة أنك يعني كذا في لحظة توتر شعرت أنك هذا الشخص ممكن عنده سيرة قوية وكبيرة عمره أكبر منك، كيف تتعامل مع هذه الظروف اللي تكون فيها؟ كيف تهيئ نفسك؟ كيف تستعد؟ لأن هذه الرياضة تحتاج تركيز، تحتاج أيضا تكون حاضر وبعيد عن الضغوطات.
5: طبعا ما في أي رياضي أو أي لاعب قبل لا يستعد البطولة ما يجي شعور التوتر، هذا شعور طبيعي جدا ولازم كل لاعب يتعامل معه بشكل صحيح. إذا ما عرفت كيف تتعامل مع شعور التوتر راح تخترب عليك البطولة وراح يضيع كل التعب اللي تعبته، فلازم في بعض الخطوات كل لاعب يختلف عن لاعب ثاني. أنا عن نفسي شخصيا أحب أني أجلس وحدي أراسل أهلي يعني عشان أخذ منهم شوية دعم نفسي، أو أجلس مع زملائي عشان نفس الشيء أنسى بعد التوتر وأجواء البطولة هذه كلها وأدخل في مود البطولة.
1: موقف كان يعني بالنسبة لك تحدي أو صعب وقدرت أنك تتغلب عليه أو يعني أضاف لك شيء من خلال تجربتك الأخيرة هذه؟
5: يمكن كانت المباراة اللي هي قبل الأخيرة قبل لا أحصل ميدالية. كنت خسران فارق تقريبا 4 أو 5 نقاط، كانت هذه لحظة صعبة شوية خصوصا أن فارق الوقت كان
1: ضيق.
5: بسيط
1: نعم.
5: لكن طبعا المدرب كان معاي، ركزنا على الخطة طبعا، ابتعدنا عن كل المشتتات اللي تضيع المباراة طبعا، والحمد لله قدرت أني أقلب النتيجة وفوز بفضل الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين. إسراء إذا ما تكلمنا اليوم عن الذهبيتين اللي قاعدات يلمعنا الحين على الطاولة ما شاء الله، في بطولة خليجية، كيف عشت شعور اسم سلطنة عمان وهو يعتلي المنصة في تتويج لمرتين؟ إيش الفرق بين الذهبية الأولى والذهبية الثانية؟
4: طبعا ما في فرق بين الذهبيتين والفرحتين، شعوري واحد، خصوصا أنه تحقيقي ميدالية ذهبية في بطولة سيف الإيبي كانت شوية يعني فرحت أكثر. ليش؟ لأنه هذا أساسا ما سيف الأساسي، بس فرحتي الثانية كانت يعني أكبر، وما أكبر بس أنها يعني اكتملت فرحتي هنا لأن سيف الأساسي، لأني شوية كنت متخوفة أني ما أحصل على الذهبية في سيف الأساسي، لأني في السيف الإيبي حصلت على الذهبية. بس الحمد لله يعني مدعم الكوتش وأهلي وزملائي عطاني ثقة أكبر وحصلت على ذهبيتين.
1: إيش تعني لك المشاركة في هذه البطولة على المستوى الشخصي قبل الرياضي؟
4: تعني لي شيء كبير طبعا، أركز بالنسبة لي أنا يعني
1: عادي قولي
4: لا يعني
1: تحسين أن اليوم إسراء حققت حلم لما كانت صغيرة، اليوم قاعدة تشوف هذا النتاج الحصاد، أو أنك اليوم أيضا تشعري أن إسراء تغيرت شخصيتها أول ما دخلت هذا الرياضة وأول ما بدت تتمرس أيضا من خلال المبارزة؟
4: ما أحس، يعني أحس أن الحين نفس الشخصية من وين صغيرة، بس طبعا يعني غير أنه لما دخلت هذه الرياضة أحس أنه زادت يعني فيني، زادت ثقتي أن أجيب ميداليات ذهبيات.
1: أنك تنتزعي المراكز أهم شيء.
4: أيوه.
1: ترتيبك بين إخوانك كم؟
4: آخر العنقود.
1: أي واضح واضح من وقفة الأم والأب الله يحفظهم إن شاء الله لك، وهم حاملين التلفون قاعدين يصورون هذا اللقاء.
4: هم أكبر داعمين.
1: إيش تبي تقولي لهم يعني في هذه اللحظة وهم فخورين فيك ويشعرون بهذا الفخر والامتنان الكبير وأنت آخر العنقود يعني الدلوعة؟
4: طبعا أريد أشكرهم لأن دائما دعمهم موجود لي في كل مكان، حتى لدرجة أن هذه البطولة آخر بطولة كانوا معي هناك جايوني لقطر، وحتى الدول القريبة أنه يقدروا يحاولوا أنهم يوصلوا لي عشان يكون الدعم النفسي من عندهم.
1: هم يسمعونك ويشوفونك، شو تقولي لهم؟ قوليها
4: أحبكم. شكرا واجد لدعمكم المتواصل لي.
2: أكيد يعني شكر لأولياء الأمور، وشكر أيضا يعني لكل من ساهم يعني في هذه المسيرة. أحمد أنت أهلك في صلالة يعني ولا كان إن شاء الله
1: موجودين في مسقط؟
2: موجودين؟
1: أي
2: يعني كان ممكن يعني نشوفهم حتى في الاستوديو، لكن أكيد هم فخورين فيك وتواصلهم ودعمهم النفسي لك يعني ومراسلتك لهم وحرصك على أنك أنت تراسلهم قبل أي استحقاق، هذه أكيد يعني تعطي دفعة بالنسبة لك، وما من عبث يعني الواحد يعني يلجأ إلى الأشخاص اللي يعزهم علشان يستلهم منهم ويخفف من الضغوطات اللي يحس فيها ويحس يعني بطاقة إيجابية قبل الاستحقاق والمنافسة.
1: شو تحب تقولهم؟
5: حاب أني أشكرهم طبعا، هم كانوا بمثابة الداعم الأول لي، حاب أشكرهم كثير، ضحوا كثير تضحيات، كانوا هم اللي يوصلون للتمرين، كانوا يوقفوا أشغالهم بس عشان أن يحضرون بعض البطولات، في بعض البطولات كانوا أهلي موجودين وحاضرين، فحاب أني أشكرهم كثير وما قصروا معي.
1: إيش أضافت لك هذه الرياضة على المستوى الشخصي؟
5: بالنسبة لي المستوى الشخصي هذه عززت لي ثقتي بنفسي، خلتني أعرف كيف أتعامل مع الناس، كيف يعني بشكل عام يعني الشخصية، وثاني شيء الصحة الجسمانية طبعا الحمد لله.
1: تحتاج لياقة عالية؟
5: أكيد المبارزة من أصعب الرياضات فتحتاج لياقة وتركيز في نفس الوقت.
1: أتوقع بعد عامل الوزن يراعون فيه صح؟
5: لا لا لا
1: عادي؟
5: لا
1: ولا كان يقصون علينا في المسلسل؟
4: بالفئات نحن
1: بالفئات
4: العمرية
1: مختلف يعني عن هذاك، لأني كنت أسألها مستمعينا يعني اليوم في كوريا كثير منتشرة هذه الرياضة ويمكن محصلين أيضا على بطولات عالمية أيضا بشكل كبير وسابقين أشواط في هذه الرياضة، فجسدوا هذه الرياضة حتى في مسلسلاتهم اليوم وترجموها وصلت كثقافة أيضا، فجميل لما تشوف هذا الاهتمام لشبابنا. كوتش هشام، إذا ما سألناك اليوم كيف تقرأ المستوى الرياضي لشبابنا في المنتخب الوطني لمبارزة السيف؟
3: والله أنا بقولهم أنا لما جيت لسلطنة عمان 2019 وبدينا نكونه في الأول جيل كان هدفي واضح، يعني هدفي هو الوصول إلى ميدالية أولمبية للسلطنة، وهذا المتمسك فيه يعني بإذن الله راح يكون معناتها إذا ما يكونش 2028 راح يكون 2032 بإذن الله.
1: سابقا كنت لاعب؟
3: أكيد كنت لاعب في المنتخب التونسي وبطل معناتها، وبعدين دربت المنتخب التونسي وبعدين دربت المنتخب القطري 18 سنة، وبعدين جيت العمان سلطنة عمان، والحين هدفي الأساسي هذا هو، وهذا اللي قاعدين نشتغلوا معي مع الشباب هذم، ودائما نكررهم ونعطيهم ثقة. تعرف رياضة معناتها مازلت ناشئة في البلد لسه 7 سنوات ولا شيء في مسيرة رياضة في أي بلد، لكن بالرغم هذا صدقوني معناتها الإنجازات
2: 7 سنوات للتحضير والتجهيز وبناء الخطط يعني
3: ولا شيء.
1: من عمر كم كوتش هشام تستقبلونها؟
3: احنا نستقبلوا 8 سنوات 9 سنوات، يعني هذاك ليش احنا هذا أكبر لاعبين في السلطنة، يعتبر هو صغار في السن لكن يعتبر أول جيل وأكبر جيل،
2: الجيل الأول يعني
3: الجيل الأول لكن ما شاء الله عليهم أنت بصراحة، يعني الناس كل يتواصلوا معايا والله من صدقوني من فرنسا أمس يتواصلوا معايا، يعني شافوا النتائج متاع إسراء والشباب، يعني ناس منبهرة مش مصدقين لفعل سلطنة عمان في الفترة الصغيرة هذه وصلت بالإنجازات هذا،
2: وهذا يعني بدأ الحصاد يعني نقول إن شاء الله.
3: والحين بصراحة حتى وزارة الرياضة لما شكرت وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية العمانية بصدق معناتها آمنوا بالرياضة من الرياضات هذا من المبارزة، وقاعدين يعني مع الشباب نؤمنوا بحلمة معينة نحب نوصلوا لها، وإن شاء الله بإذن الله رح نوصلوا لها. ودائما أنا حفظ فيهم خش مو بسهل، أنتم ما أنت عارفين وعندكم ما أنت ناس أولاد وبنات في ثانوية عامة، مو بسهل ثانوية عامة تجي تدرب يوميا فعلا تضحيات كبيرة كبيرة كبيرة يقوموا به سواء إسراء أو أحمد أو أولياء أمورهم، نحب نشكرهم كثير كثير خاصة أكيد. أولياء الأمور هذم وحون نقول لهم يلا شدوا حيلكم
2: بارك الله فيك العامة
3: الفترة القادمة، خطراش فعلا مستقبلكم مو بس الرياضة والمبارزة حتى مستقبلكم الدراسي مهم كثير.
2: صحيح صحيح، يعني الحين أنا أمسك هذه ما شاء الله الميدالية الذهبية فيها وزن يعني، والحين الذهب مرتفع كيف يعني ممكن إذا حصلت فيها سعر تبيع الميدالية؟
4: لا طبعا
2: ما تبات لي بها أبدا.
4: لا
1: أنا كنت أقول حق فيدا إيش رأيك نروح نسوي لها صهر ونتقاسم،
2: بس ذهب خالص ولا
1: لا هذا توقع بس مجرد
2: صبغة رش يلا. لكن ما عليه في سعر
1: انت
2: طيب يعني
1: أنت الذهب اللي إحنا نفتخر به شباب الوطن.
2: أنا مستغرب من شيء حقيقة، أنا مستغرب يعني مشاعل إلى الآن ما تكلمت بالتونسية مع الكوتش هشام
1: في الكواليس
3: في
2: الكواليس
3: أنا تفاجأت
2: ما تعدي يعني عليها السالفة هذه ترى
3: ما شاء الله ما عندها تتكلم بالتونسي يعني حتى أفضل مني ممكن
2: بس ممكن أنت اكتسبت بعض الكلمات العمانية وكذا
3: بدينا شوية الحين خضرش أنا يعني في السن هذا صعب، لكن أنا قاعد نأثر عليهم هم حتى اللعيبة صاروا يتكلموا
2: شنو الإنجاز شكون يعني بارك الله فيك كوتش هشام. نحن بناخذ كذا كلمة أخيرة من كل واحد منكم، يعني ممكن نبدأ معك يعني أحمد بن أنور، ناخذ كذا طموحك للقادم إن شاء الله، في إيش تطمح إيش تفكر وأنت في مرحلة مفصلية الآن على المستوى الدراسي، وأيضا الطموح لا يفارقك في التميز وحصد الذهب إن شاء الله للقادم على مستوى المبارزة بالسيف.
5: طبعا هذا ما بس شعوري أنا، شعوري وشعور زملائي، طبعا كلنا نطمح للعالمية بإذن الله، وكما ذكر الكابتن هشام طبعا نطمح للألعاب الأولمبية 2028، وإن شاء الله هذا كله راح يجي بعد الجهد والتعب، والقادم أفضل بإذن الله، وما زال أمامنا يعني شغل عشان ننجزه بإذن الله
1: إن شاء الله. كوتش هشام أنت قبل شوية قلت أن تتمنى من الطموح أنك توصل للبطولة الآسيوية شهر 10 إن شاء الله،
3: دورة الألعاب الأولمبية إن شاء الله
1: بإذن الله تحصدون على مركز متقدم ذهب، ونحن نعرف أن المنافسة شرسة في الدورة الأولمبية. كلمة تحب تقولها اليوم للمهتمين بهذا الرياضة، للي عندهم شغف وطموح أنهم يشركوا أولادهم أيضا، كيف يتواصلون معاكم، وين يلاقونكم، كيف الآلية؟
3: والله احنا الآلية نروح للمدارس المحيطة باستاد السيب ومعناتها ونختار العناصر اللي راح تكون معناتها عندها مواهب او عندها بوادر ومؤشرات اللي نجم يكونوا ابطال معناتها في المبارزة، لكن ما يمنعش اي لاعب بنت او ولد عماني من سنه من 8 إلى 9 سنوات، من 7 إلى 9 سنوات يقدر يتواصل معنا في مجمع استاد السيب الرياضي،
2: تدريب مقر اللجنة هناك،
3: مقر هناك والقاعة التدريب هناك، تدريبنا يكون يوميا معناتها من الساعة 4 للساعة 8 بالليل موجودين هناك. بالطبع في الصيف راح نكون تدريب صبح وعصر موجودين هناك. مرحبا بهم، واللي والرياضة هذه رياضة مو بس يعني رياضة راح تسقل، خاصة شخصية البنت أو الولد راح يكون يكسب أكثر ثقة في نفسه، راح يكون صاحب قرار. خاصة مبارزة إذا ما عندوش شخصية قوية ما يقدر ياخذ قرار فوق الملعب، خاصة القرار ياخذ اللاعب أو اللاعب هي اللي تاخذ القرار في جزء من الثاني يزمه ياخذ قرار ايش يسوي. وهذاك علاش رياضة المبارزة هي رياضة متكاملة، معناتها تتطلب السرعة وسرعة رد الفعل، الصبر، الذكاء فعلا، وتتطلب كثير لياقة بدنية وإصرار وعزيمة فعلا تكون شخصية الولد أو البنت حتى يكون حتى في حياته الخاصة ناجح ومن عناصر الجيدة في البلد ويكون عنصر فاعل في السلطنة
1: إن شاء الله. قبل ما نروح لإسراء بس عندي استفسار، من ضمن القوانين إيش هي بالضبط اللعبة؟ أن السيف ما يلمس الجسد ولا إيش بالضبط؟
3: هي السيف في ذبابة في من الأمام في مؤخرة السيف هذا في سبرنت لازم تلمس أنت بطريقة الوخز في مكان الجسم. ويختلف مكان الجسم، مكان اللمس حسب الاختصاص. اختصاص أحمد وإسراء هم اختصاصهم سيف الفويل، بس بتلمس في الصدر والظهر، هذا الأماكن اللي عندك حق تلمس فيهم. بالطبع في قوانين مين أخذ الأولوية في الليبي في أي منطقة في الجسم، نفس الشيء بطريق الوخز بالذبابة. هذاك علش تتطلب كثير لياقة وكثير سرعة وكثير خطط تكتيكية فعلا أقوم. أنت تلعب زي التنس الأرضي وزي الشطرنج فعلا، خطر
1: تجمع بين اللعبتين. طيب صمت جدا مهمة قبل المباراة
3: أكيد، حين تعرف الرياضة بصفة عامة والمبارزة بصفة خاصة صارت علم، معناتها صار

0: وما قصرت بصراحة.
1: بارك الله فيك.
2: جميل.
1: إسراء،
2: 28 بطولات عالم، بطولات آسيا، واللي يجي إن شاء الله.
3: إن شاء
1: إن
3: الله
1: شاء الله. يعني مستعدة أنت؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شوف ترى
3: شوف
1: الحين أنت مر على الهواء مباشرة، وهناك التوفيق بعد هاتف الوالد والوالدة موجود يعني.
3: واحنا بنتابع ترى
2: إن شاء
3: مع
2: الله.
3: كوتش هشام إن شاء الله، وبنشوف
1: كسكاس وإسراء بنت سيف السيابي. شكرا على تواجدكم. تبي تقول شيء؟
0: والله إذا تسوي معروف خلاص، أنا كل
3: تفضل.
0: فرصة نحصلها وأنت فرصة بصراحة معاكم
3: من غير مزية.
0: يعيشك الله يبارك لك. بصراحة كل فرصة نحب نشكر كثير باسمي وباسم أستاذ خالد الشعيبي رئيس اللجنة معتها، وجميع الإطار الفني، الأولياء الأمور، خاصة أولياء الأمور بصراحة، في كل الأولياء الأمور على دعمهم المستمر. وخلاص فعلا تضحيات كبيرة، بس كل يوم في المبارزة، إذا ما يوميا ما تتدربش يعني صعب تجيب نتائج. هذم يوميا مضحين معنا،
3: شاركين في دورة الألعاب الرياضية الخليجية، إلى الآن 7 ميداليات ملونة، وإن شاء الله نرجو أن يكون هناك أيضا في الأيام القادمة أخبار مشرفة لشباب هذا الوطن. تحية أكيد لكل من صنع هذا الحضور المشرف، مستمعينا من لاعبين ومدربين وأجهزة فنية وإدارية وأولياء الأمور أكيد، اللي كانوا الدعم النفسي الحقيقي والمساند لهؤلاء الشباب. فأنتم اليوم لا ترفعون الميداليات فقط، ولكن أيضا ترفعون اسم بلدنا الغالي عمان عاليا في قلوب الجميع.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لكم.
1: ونستمر معكم مستمعينا الكرام في

0: شكرا.
1: رجعنا لكم مستمعينا وتحية للمنضمين عبر أثير إذاعة الشباب. اليوم حصاد الذهب هيثم، يعني والله لما تسمع وتشوف كذا هذا الحراك الرياضي الجميل تشعر بفخر، وينتزعوا كذا أعمار صغيرة وينافسوا أيضا أعمار كبيرة وهم يحصدون الذهب. لذلك إحنا بناخذهم اليوم اللي يعتقد أن القيادة مرتبطة بالمناصب ومرتبطة بالمسمى الوظيفي، إحنا نقول لك أنت غلطان. بإمكان أن اليوم إحنا نصنع قادة بأعمار صغيرة،
2: الله الله،
1: أن نأهلهم لمستقبل عمان، لأن يتبوأوا أماكن يديروها، يقودوا فرق ويمكنوا نفسهم. إحنا نتكلم عن وعي، عن تأثير، نتكلم عن صناعة الفرق اللي ما تجي مستمعينا إلا من البرامج الوطنية المعنية اللي تراهن على الإنسان العماني. وتحية لكل الشباب اللي يشتغلون على هذه البرامج الوطنية اللي تصقل مهارات الشباب والنشأ في مجالات كثيرة.
2: بالفعل مشاعل، البرنامج الوطني لإعداد القيادات الناشئة ورحلة تمتد عبر محافظات سلطنة عمان لاكتشاف الأصوات الشابة القادرة على التفكير والمبادرة والحضور وصناعة الأثر. يعني هي رحلة تبدأ من المحافظات وتنتهي بقيادات تمثل عمان في المحافل، سواء المحلية والبرامج الدولية أيضا.
1: بالفعل، خلينا اليوم نتكلم عن مبادرة من المبادرات اللي تجولت في محافظات مختلفة في سلطنة عمان، قاعدة تكتشف النماذج المشرفة الشابة القادرة على التفكير، على صناعة التغيير، على المبادرة، على الحضور، على صناعة الأثر، على العمل ضمن نطاق فريق واحد. البرنامج الوطني لإعداد القيادات الناشئة رحلة تبدأ من المحافظات وتنتهي اليوم أنها تطلع لنا، ترفد لنا بقيادات تمثل عمان في المحافل والبرامج الدولية. خلونا نقترب أكثر من تفاصيل هذا البرنامج الوطني مستمعينا، ونتعرف على المشرف على هذا البرنامج محمد بن خلفان. الرحب بالمساء عليك بالخير.
3: يا أهلا وسهلا أستاذة، يا أهلا.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله الصحة،
1: عساكم على القوة.
3: طيبين والله الحمد لله. منا
1: أيضا نرحب بالمشارك اللي معانا وهو أحد مخرجات هذا البرنامج الوطني لإعداد القيادات الناشئة، هادي بن عقيل العجمي.
4: أهلا وسهلا فيكم.
1: كيف صحتك؟
4: الحمد لله رب العالمين.
1: إيش أخبارك؟
4: الحمد لله.
1: في أي صف يا هادي؟
4: التاسع حاليا.
1: الله يحفظك ويبارك فيك. خلصت الاختبارات القصيرة؟
4: لا والله بعد.
2: لا تذكرين يعني، لا تذكري هاي مقابلة إذاعية وينسى الاختبارات.
1: أذكر. كم اختبار باقي؟
4: الحمد لله.
1: كم واحد باقي؟
4: تقريبا باقي لنا ثلاثة. ثلاثة وأربعة.
1: اللي هم؟
4: نعم، باقي لنا الأحياء والإنجليزي والفيزياء وايضا اللغه العربيه.
2: كل اختبارات صعبه، كل مواد صعبه.
4: الله التوفيق.
1: كل الضغط.
2: يلا ما عليه، انت قدها قدها وقدود هادي.
4: الله يعطيك العافيه.
2: الله يعطيك العافيه. اليوم سعداء طبعا بوجودك انت وبوجود ايضا الاستاذ محمد المشرف على البرنامج، وحابين يعني نقترب كذا من تفاصيل هذا البرنامج. يعني والواحد ممكن يتساءل ليش أصبح الاستثمار في القيادات الناشئة ضرورة وطنية اليوم، يعني أكثر من أي وقت سابق. يعني الرهان يعني كله على الشباب بأن يتبوأوا القيادة ويساهموا، وبل يكونوا هم من يقود عجلة التنمية في البلاد.
1: يعني خلينا ما نروح بعيد، اليوم لما نحضر في معنا تقدم هيثم ونرى صاحب السمو السيد يزن وهو أحد الشباب اللي يترأس أيضا الاجتماعات ويكون قريب من الشباب العماني، يستمع لمختلف الفئات العمرية بحضور أيضا أصحاب القرار، هذا في حد ذاته اليوم يعني يعطيك دافع أنك أنت اليوم تمكن هؤلاء النشأ. فمثل ما قال هيثم أستاذ محمد، لماذا أصبح اليوم الاستثمار في القيادات الناشئة ضرورة وطنية؟
3: يا أهون أشكركم على هذه الاستضافة، وإن دل هذا فإني دل على أن إذاعة شباب تهتم بالأجيال القادمة. في البداية نحن لما نتحدث عن الأجيال القادمة نتحدث عن جزئين، الجزء تتحدث عن الجزء الشباب وهم عجلة التنمية، وتتحدث عن اللبنة الأولى للمجتمع اللي هم الصغار. طبعا هذا البرنامج هو تابع لمركز إعداد القادة الصغار. البرنامج يستهدف الصغار بالتحديد بين السن 11 للسن 14. ف فهؤلاء الفئة هم فئة اللبنة الأولى للمجتمع ولأي مشروع يود المجتمع أن يطرح مستقبلا. أنت تتحدث عن جيل قادر على البناء، على التطوير، قادر على صقله بحيث يكون أساس وأساس للمشاريع المجتمعية والإنسانية القادمة.
1: نعم. طيب يعني خلينا نروح لهادي، وإحنا لما اقتربنا منك أستاذ محمد نروح لهادي. هادي، بعيدا عن فكرة أنك أنت أحد مخرجات هذا البرنامج، إيش كان يعني لك أن يتم اختيارك ضمن هذه التجربة الوطنية؟
4: أولا أشكركم على الاستضافة هذه الكريمة. الحمد لله رب العالمين أني كنت من هؤلاء القادة وتم ترشيحي صراحة من المدرسة. الحمد لله رب العالمين، كانت فرصة جميلة، حظيت فرصة جميلة وتعلمت أشياء جديدة يعني راح تساعدني في صقل مهارتي وتساعدني في المستقبل.
1: إيش الشيء اللي حسيت أنه أنضاف لهادي وكان محتاج أنه يعزز فيه بعض المهارات من خلال هذا البرنامج؟
4: تقريبا كان عندي اللي هو في فعالية هم قاموا بها اللي هي كسر الجليد، اللي صعب أنك تتعرف على الأشخاص من البداية، لكن في أول الساعات الحمد لله رب العالمين تعرفت على تقريبا جميع الأشخاص اللي كانوا هناك، تعرفت عليهم، كوننا فريق قوي، الحمد لله رب العالمين طلع من نتائج حلوة.
2: هذه يعني هل كانت هذه اللحظة لحظة كسر الجليد أو الفعالية اللي سووها لكسر الجليد، هل كانت هي اللحظة اللي حسيت فيها أن هذا البرنامج مختلف تماما؟ يعني برنامج مختلف عن البرامج التقليدية الأخرى اللي ممكن الواحد يشارك فيها.
4: البرنامج من عدة نواحي صراحة مختلفة، واللي صراحة فاق التقييم.
2: فصراحة إيش المختلف؟
4: المختلف في جميع الفعاليات، كيف يوصل لك الفكرة هذه، يعطيك أول شيء فعالية إلى خاصة حلك، يعطيك دائما إضافات الفعاليات مع كل فريق يدخل في هذه الفعالية، بعدين يستخلص لك ملخص يكون يعني راسخ في ذهنك وتستخدمه في حياتك.
2: ممتاز.
1: من أي مدرسة؟
4: أنس من النظر.
1: أنس من في مسقط ولا في محافظة؟
4: مسقط. نعم.
1: طيب خلينا نرجع للأستاذ محمد. أستاذ محمد، أنتوا كنتوا قريبين من المشاركين اليوم، اختيار البرنامج أنه يبدأ من المحافظات وأنه يتنقل وأن تقتربوا من الشباب في المحافظة نفسها، ماذا يعني هذا بدل ما أنه هم يجوكم في أماكن أو المركز الرئيسي لكم؟
3: نعم. نتحدث أستاذ عن رؤية 2040. رؤية 2040 أحد المحاور هو الإنسان والمجتمع. من عدة الأشياء اللي يتبع هذا المحور النقاط المختلفة من الرفاه، الثقافة الاجتماعية والهوية وغيرها. هذا البرنامج يحاول أن يكمل هذه الصورة، يحاول أن يبتدأ من هذه النقطة بالضبط، أن الإنسان في مختلف قطاعات الدولة، في مختلف مناطق الدولة، هم قادرين على البناء حينما تتاح لهم فرصة. فنحن نحاول أن نبني جسور لهؤلاء الفئة، بالتحديد نركز الأطفال أكثر. هؤلاء الأطفال لديهم ما يستطيعون منه بناء مستقبل زاهر، ما يستطيعون منه بناء مشاريع إنسانية مجتمعية كما طرحنا سلفا، فقط يحتاجون تلك الفرصة التي تصل إلى بيتهم. غالبا كنا نقول في فترات معينة الفرص لا تدق باب بيتك،
1: صح،
3: لكن هذه المرة فعلا الفرصة دقت باب البيت. لأنه أنا ما أعرف إذا أستبق على الأسئلة ولا لا، بس إنه
1: لا عادي خذ راحتك.
3: البرنامج يقسم في عملية تسجيل طرفين، طرف ترشح المديرية العامة في المحافظة من الطلاب المتميزين في المدارس، وتسجيل المفتوح الذي يطرح في الحساب كغيره من البرامج الأخرى. بعدها يبدأ الشباب أو الأطفال هؤلاء ينضموا إلى هذا البرنامج. فعودة إلى سؤالك، فهذا يعني على أن كل محافظات السلطنة سواسية يدا بيد يبنوا هذا الوطن.
1: جميل. وأن الكل بيحصل فرصة.
3: بالضبط.
1: ما في يعني أحيانا، وتراعوا أيضا موضوع أن الشخص أحيانا ما يقدر، ما عنده حد يوصله إلى مسقط أو إلى مقر المركز الرئيسي للبرنامج، فإحنا جيناكم وإحنا متعنين لأنكم تستاهلون ولأن أبناء هذا الوطن يستاهل أن إحنا نعطيهم فرصة ضمن الانخراط في البرنامج الوطني للقيادات الناشئة.
2: نعم. يعني موضوع المحافظات أيضا، يعني أن تكون البداية من المحافظات المختلفة ويتم يعني عملية فرز للمشاركين، أتوقع أنها يعني فكرة جدا مثالية، لأنه يعني في بعض البرامج يكون التركيز على يعني محافظة مسقط مثلا أو المحافظات أو المناطق الرئيسية فقط فيها، يعني
1: اليوم اللامركزية
2: فإنك أنت يعني تنظر بعين الاعتبار لمثلا شباب في إحدى القرى مثلا النائية مثلا أو في إحدى المحافظات مثلا ذات الطبيعة الصعبة مثلا، وأن يخرج يعني من تلك القرية يعني شاب في مقتبل العمر ومن الممكن أن يصبح قائدا يعني في مجاله. هذا يعني هذا هو الهدف أعتقد الأسمى يعني من هكذا برنامج.
3: بالضبط. نعم
1: نعم. يعني إحنا بنكمل معك هذا الحديث أستاذ محمد. شيء بالشيء يذكر هيثم، في مرة من المرات ضحكت على كذا مقطع منتشر في السوشيال ميديا.
2: ما ضحكتينا، ما سويتي شيء.
1: ما سويت. هو ما ضحكت قد ما أسعدني حقيقة، يعني بما معناه في وحدة تقول هل ممكن من أصحاب اللي ساكنين في البادية والبدو إن خلال فترة الصيف إن يبلكم عيالنا علشان تربونهم على السمت على الجلد على أشياء كبيرة.
2: إيه هذا مر علي. صح.
1: فيعني أنت تلاقي اليوم سلطنة عمان بطبيعتها المختلفة بتضاريس. لما قلت إنه يطلع شخص من بيئة مختلفة، أنا أتوقع اليوم عمان ولادة وحتى اختلاطهم بالأشخاص والأقران من البيئات المختلفة قاعد يعطي انعكاس جميل في شخصياتهم.
2: مزيج طيب يعني.
1: بالضبط. لذلك إحنا بنتوقف عند هذه النقطة وبنكمل معاكم فقط نروح مع المستمعين ونرفع على مسامعهم فترة أذان العصر. راتي لكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم ونستمر معكم في برنامج صوت الشباب. تقبل الله منكم الصلوات وصالح الأعمال. نرجع معكم في هذه المساحة المسائية وما تبقى من دقائق أيضا على مساحة البرنامج. أصحابكم عبر نواقل الصوت والإعداد مشاعر القاسمي وهيثم الزجالي، وفي الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، وفي إخراج هذه الحلقة الزميل المنتصر بالله بن محمد العامري. نرجع ونرحب بضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ محمد بن خلفان الرحبي، وأيضا هادي بن عقيل العجمي، مشارك في برنامج إعداد القادة وإعداد القادة الناشئة والقادة الصغار أيضا. وطبعا الأستاذ محمد هو مشرف البرنامج. وصلنا لنقطة أنه يعني اليوم النظر أيضا لكافة المحافظات وكافة الولايات والقرى أصبح مطلب وضرورة. إيش اللي استلهمتوه؟ يعني هل تحس أنها كانت خطوة موفقة سهلت عليكم من مثلا الوصول إلى كفاءات معينة أستاذ محمد؟
2: شوف أستاذ هيثم، طرحت أثناء الحديث كنت قلت أنه هذه تعتبر تجربة مثالية أو طريقة مثالية للبحث عن القادة. في حقيقة الأمر في حيثيات هذه التجربة هنالك العديد من الصعوبات التي ذللت خلال هذه الرحلة. يعني تتكلم أنت عن كيفية الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، كيفية التواصل مع هؤلاء مع أصحاب السعادة المحافظة محافظ المحافظات، لكن الخبرة التي امتلكها البرنامج مركز إعداد القادة الصغار سهلت هذا الموضوع كثير. يعني نتحدث في البداية عن كيفية البحث عن هؤلاء الفئة. يعني تتكلم أنت عن فئة طلاب مدارس، يعني الحين فئة مثلا تكلمنا مع هادي عن أنه هذه الفترة فترة اختبارات،
1: صحيح؟
2: فهذه أحد الصعوبات. الصعوبات الثانية أنه أي محافظة تبدأ، كل محافظة تريد أولويتها، كل محافظة تريد تنمية قياداتها الناشئة، فالعديد من الصعوبات. لكن في النهاية مثل ما ذكرت سابقا أنه المركز لديه من الخبرة ما يساعده في إتمام هذه التجربة بصورة جيدة، بصورة أتوقع أنه اكتشفنا قيادات رائعة جدا، عن أقل ما يقال عنها رائعة في التحكم، في الانضباط، في الثقة بالنفس، في حل المشاكل. صورة واضحة جدا كانت لدينا من خلال هذه البرامج.
1: واضح. نروح لي هادي شوي كذا نسولف وندردش عن الطموح للمستقبل.
3: هادي.
1: يعني هو هادي اسم على مسمى ما شاء الله. يعني دخولك لهذا البرنامج هل هو تعتبره يعني خطوة تمهيد لك إن شاء الله للقادم؟ يعني في بالك طموح معين؟
4: نعم، ليش لا؟
1: إيش في بالك؟ شاركنا. يعني
4: أنا صراحة أنا أفكر أن أكون شخص رجل أعمال يملك العقارات، عنده شركة تساعد على مساعدة الناس في فهم الاستثمار بشكل عام وأنواع الاستثمار، وفكر في الغوص في هذا
1: النوع من
3: القراءات. إذا وصلت هذه لتمثيل سلطنة عمان في البرامج الدولية، إيش الصورة اللي تتمنى أنك تعكسها عن الشعب العماني؟
4: أتمنى أني أوصل صراحة عن الشعب العماني أنه شعب متواضع، شعب لديه مهارات، شعب لديه مواهب في تنميتها، وشعب لديه فرق قادر على تنمية هذه المواهب وتساعد عنها تكون في العالمية
3: إن شاء الله بإذن الله. إحنا قاعدين نتكلم على مستوى سلطنة عمان اليوم، يعني في تمكين هؤلاء النشأ بأن يصبحوا قادة، وهم يعني ما شاء الله عليهم بسماتهم بشخصياتهم كذا مؤهلين أنهم يكونوا قادة بمجالات مختلفة. لما نسمع هادي هو إن شاء الله يكون عاد بعدين هادي بيقول لك وين تشتري العقار المناسب يا هيثم، وهل تشتري ولا لا.
1: يعني ما شاء الله عليه، هو عنده يعني هذا الطموح وهذا الحس واستشعار المسؤولية أيضا. شوف اليوم يعني هو قال أيضا أنا بمثل بلدي خير تمثيل وبأعكس صفات العمانيين، وهو ذكر منها التواضع مثلا، عدم التكبر، وأيضا أن العمانيين يمتلكون
3: مهارات.
1: الكفاءات والخبرات والمهارات أيضا اللي تؤهلهم أيضا بأن يكونوا يعني ناجحين ومؤثرين أيضا كذلك. واعتقد ان هذا البرنامج يعطي مهارات المستقبل، المهارات الناعمة تحديدا، انك انت كيف تخاطب الجمهور مثلا، كيف تبني يعني سردية معينة بفكر علمي، فكر ناقد ايضا، كيف يعني ممكن ان تستلهم من الاخرين فيما يتعلق بالجوانب التعاون ايضا، تأخذ منهم وتعطيهم ايضا في تبادل الافكار والاراء. هذه كيف تم تطبيقها تحديدا في البرنامج بحيث انك انت استفدت من هذه النقاط كلها وهذه المهارات؟
4: نفس ما ذكرت لك ان البرنامج قام باعداد انشطة صراحة كانت انشطتها فوق الخيال، وانشطة وصلوا حلنا بفكرة تكون راسخة في الذهن.
3: مدتها كانت اسبوعين؟
4: لا 3 ايام، لكن صراحة
1: على مكثفة شكلها يعني.
4: على قصر المدة، لكن صراحة ما شاء الله عليهم، فاق التوقعات، وانا ما امدحهم يعني بسبب وجود احد المدربين، بالعكس صراحة يعني كان شيء خيالي. يعني
3: ايش اللي قدم لكم الاستاذ احمد؟
4: صراحه قدم لنا كثير اشياء،
3: محمد.
4: من التواضع، من الاحترام، من انه يكون شخص متفتح، يعطيك الحريه انك اذا يعني مثلا تريد تطلع، تريد تاخذ بريك، تريد تاخذ راحه، يكون اشخاص متفتحين،
1: ما ضاغط عليك يعني.
4: لا بالعكس.
3: كيف تتعامل على مستوى الفريق لما يجيك شخص ما يسمع الكلام ويبي يمشي كلمته؟ كيف تتصرف أنت في هذا المواقف؟
4: نحن كفريق نكون دائما مخططين للشيء نريد نوصل له، فإذا كان أو جاء مثل هذا الشخص اللي يريد يعني يفرض طريقته، نحاول نحللها قبل لا نرفضها، فنحللها نشوف هل هي الطريقة اللي استخدمناها ممكن تكون أحد الطرق الصحيحة اللي راح توصلنا إلى الهدف المعطى إياه ونحن نريده، فإذا كان نعم فبها
3: يعني يا يقنعكم أو تقنعوا.
4: يا نقنعه ونقنعه.
3: جميل.
4: لأن هذه من صفات القائد بعد.
1: صحيح.
4: طرق الإقناع.
3: أهم شيء يسمع بعد.
4: يسمع.
3: يكون مستمع جيد أيضا.
4: نعم.
1: محمد، أنت إيش اللي استلهمته من القادة الصغار؟
2: إذا تتحدث عن الدروس، أنت تتحدث عن المثابرة. أنت تتحدث عن الصبر. يعني إحنا في أثناء النشاط كنا نتعمد في بعض الأنشطة إن نخسرها. يعني يخسر. يعني أنت تتكلم مثلا عن مسار أنت لازم تتعدى مع فريقك. فجأة لما تبدأ الفريق الثاني يبدأ المسابقة، اللي غطوا عنك عيونكم. طيب أستاذ نحن كيف بنعدل المسار؟ قاد كيف بنعدل تصرف؟ لازم يخسروا. فعملية تعاملهم
1: يعني مع متعمدين تخسروهم، ها؟ شفت كيف؟ هذا السر من الأسرار يعني.
3: يعني يقولون
1: أنتوا ما كنتوا سيئين في بعض
4: لا من ضمن الأشياء أنك تتعامل مع الضغط.
3: صحيح.
2: تتعامل مع هذه المشاعر فحقيقة.
3: وأن التحديات موجودة.
2: جداً.
3: أن لابد أنك أنت تضع خطط ثانية أيضاً تكون مستعد لها.
2: بالضبط، لأنه في أحد المسارات تسمى مسار إدارة الأزمات. فأتوقع هو يتذكر إدارة الأزمات يعني إنه. تشعر بمشاعر الإحباط، مشاعر اليأس في النص، حتى إنه الفرق الأخرى مطلوب منها تشتتك، إنه هذا تعتبر أزمة خارجية.
3: أي على طاري إدارة الأزمات وأنك تشعر بالضغط وكذا وعلى مستوى الفريق، ما أدري إذا مر عليكم الفيديو اللي شفتوه، طفل صغير اللي كان يواسي اللي أكبر منه إحدى الدول الخليجية، لما ما سدد أو ما فازوا يقول له يكفي إنك أنت مشارك.
2: صح.
3: يعني الدعم النفسي حقيقي في مثل هذا المواقف صعب أنك تلقاه في مثل هذه الأعمار، فلما تشوفه موجود في مثل هذه الأعمار تقول الدنيا إن شاء الله بخير، الحمد لله بخير دائما. أن مستوى تفكيرهم اليوم مش أنا لازم أفوز، ولكن في حد ذاتها المشاركة والدعم الحقيقي اللي موجود. أستاذ محمد، اليوم على مستوى أنتوا كمشرفين، أتوقع وقاعدة ألمس حتى وأنت تستمع لهادي وهو يتحدث كذا تنتابك مشاعر جميلة وكأنك تستمع له لأول مرة. حضوركم ضمن الفئات العمرية الصغيرة هذه يمكن أنتوا إحنا نحتاج أكثر من هم يحتاجوا لمثل هذه البرامج. إيش اللي أنت استفدت من حضور هذه النماذج المختلفة مثل هذه وأقران المختلفين؟ إيش اللي أضافوا لك يا على الصعيد الشخصي؟
2: أتوقع كانت في فقرة من أحد فقرات البرنامج اسمها فقرة الامتنان. يعني كل شخص كان يكتب رسالة ممنون فيها لأحد المدربين، لأحد الربع اللي عنده، أحد من أهله، مهم رسالة امتنان اللي يعبروا عن المشاعر الامتنان. فكانت أحد رسالات الامتنان كانت جدا مؤثرة، وأنا تكبشرتها وحطيتها عندي. يعني أستاذ محمد أشكرك، كنت متواضع، أنت قدوتنا، كلمات يعني تحسسك بمشاعر أنه أنت مو مجرد إنسان تعيش لنفسك، أنت عبارة عن رسالة تمشي في هذه الأرض. فمثل هؤلاء الفئة يعني يحسسوك أن فعلا أنت مو فقط مجرد حاجة تعملها وتأديها، لا، أنت جالس تصنع رسالة، جالس تبني جيل. فهذه أعظم وأسمى رسالة تلقيتها خلال هذا البرنامج.
3: احنا ممتنين لهذه المشاعر الجميلة. صحيح. والبرنامج الوطني يتوقع ايضا يعتمد على الكثير من المعايير اللي يعززها ويركز فيها، اللي هي ايضا السمت العماني، التعامل مع الازمات مثل ما ذكرت وغيرها. اليوم مثل هادي والاقران، اقران المختلفين من مختلف المحافظات، ان شاء الله بنشوف لكم حضور دولي باذن الله. الخطه القادمه لاي محافظه ان شاء الله ناويين؟
2: والله هو يعتمد على اقبال المحافظات، يعني حاطين احنا كمحافظه اولويه، بس يعتمد هذا على مدى إقبال هذه المحافظات
3: في التسجيل.
2: في التسجيل نعم، لأنه نحن نأتي بطلب المحافظة نفسها، نحن نطرح لهم رسالة، نطرح لهم برنامج تصور. ففي محافظات فعلا متشجع أنها تبادر الحين، نحن فقط ننتظر عملية الضبط والتنسيق ما بيننا يعني.
1: نعم.
2: فنقول ما نحرق
3: إن شاء الله. في الصيف هل مخصصين برنامج صيفي للقادة الصغار والناشئة؟
2: مركز إعداد القادة يعمل برامج بشكل مستمر، يعني كان عندنا برنامج المرة الماضية، برنامج اسمه معسكر عزم مدة 3 أيام
3: تابعنا.
2: أيوة بالضبط. والبرامج القادمة في برامج صيفية قادمة إن شاء الله لمدة تقريبا 3 أسابيع،
3: لكن عندنا عتب عليهم. كل يختارون بعيد، يعني صوب جامعة سلطان قابوس وهاك الصوب، ليش ما يختارون هني في الإريا مال البوشر هذه المنطقة؟ ليش يعني بعيد، الواحد ما بيضرب خط لين هناك.
2: أنت تكفيك من الاسم الأكاديمي للجامعة
3: لحالة، ومجمع سلطان قابوس مش أقل.
2: بالضبط بالضبط.
3: صحيح ولا لا؟
2: صح.
1: بس ما على بيروح على الموضوع
3: ترى الحين بندخل في مناظرة بيفصل بيننا هيثم.
1: لا هو يعني الأهم أن التسجيل متاح للكل يعني
2: طبعاً.
1: ويبقى يعني طبعا بسبب يعني أيضا ظروفهم والأماكن المتاحة والخيارات والتنسيق، يعني ليس بالأمر السهل يعني حقيقة. خلينا نروح لهادي
4: طبعاً.
1: وإحنا يعني على الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج
3: أعطيه اختبار.
1: اختبار اختبار في إيش يعني؟
3: اختبار الحين مباشر أن إحنا فريق واحد. أريد يفكر بفكرة، يعطينا مهام يوزعها، أنا أتوقع أنه هو حل شخصيات كل واحد من أول ما قعد.
4: ايش تريد بالضبط؟
3: انا
1: ما انتبه ما انا اشرحت الفكره، اعطي الاختبار انا كنت بختم معه.
4: اعطيكم مهمة. وش تريد بالضبط على
3: اعطينا اي مهمه ووزع علينا المهام بناء على شخصياتنا اللي تشوفها تناسب كل واحد.
1: لحظه انا بعطيه اختبار.
3: يلا
1: اختبار احسن يعني. هادي يعني احنا خلاص الدقائق الاخيره وانت يعني تقع على عاتقك مهمه انهاء البرنامج، ختام البرنامج يعني، وشكر المتواجدين والحضور
3: وتشكر امك بعد
1: اللي موجوده معنا في غرفه التحكم.
4: ان شاء الله
1: عندك
4: خلاص اختم.
1: اي اختم مره عندك
4: ان شاء الله. الى هنا اعزائي المشاهدين المستمعين، وصلنا الى نهايه برنامجنا لهذا اليوم، ننتظركم ان شاء الله في الايام القادمه غدا باذن الله تعالى. نشكر المتواجدين، نشكر استاذ محمد، نشكر الاذاعه على الاستضافه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وايد سهل الاختبار اللي عطيته
1: اياه. والله ايش يعني قلنا
2: مخرجات
1: ما بنوهقه بعد على الهواء يعني.
3: لا بعد سوي اختبار مالي، اعطيك الواحد مهمة وقولنا ايش اللي لازم نسويه، نشوف كيف بتقيمنا احنا.
4: مهمة اذا بغيت اعطيكم مهمة مثلا.
3: اي
4: هلا نجيب لكم مهمة من ضمن المشاريع او الانشطة اللي اعطونا اياها.
1: الله يستر.
4: اعطونا هم من
1: تو بدل لا تختبره هو بيختبرنا.
4: لا لا هم اعطونا من لا شيء شيء، وانا كنت في ذاك الوقت قائد في ذيك
3: من لا شيء شيء.
4: فيعطوك اشياء او معدات يريدوك انت تصنع من هذه الاشياء اللي تكون مثل الورق او المقص او الخيوط او اللزق وهذه الاشياء. يريدوك تصنع تكون انت شخص كمكتب سياحي مع فريقك.
1: نعم.
4: وتجيك أحد المدربات هناك وأنت تستضيفها وتعطيها عروضك وتعطيها كلامك، فهي من طريقة كلامك ومن طريقة القادة اللي موجودين هناك تحلل شخصيتك، منها يأخذوا أحد القرارات لاختيار الشخصيات اللي بتمثل محافظة مسقط. فمثلا أنا كشخصية وزعت الشخص اللي يحب يتكلم كثير واللي يحب يعطي ويأخذ مع الناس، وزعت أن يكون هو المستقبل.
3: جميل.
4: وأنا كنت المتحدث بصفة إنه شخص قادر على استضافة هذه المضيفة اللي راح تجي عشان تشتري التذكرة من عندنا كمكتب سياحي. فبهذا الشيء اللي سويته ممكن إذا أنتيك أنت موجودة قد أبدلش مكان تكون شخص المستضيف اللي عرفنا على البرنامج هذا.
3: يا سلام. يعني أعطاني دور القائد.
4: تكوني كمستضيفة وترحبي بيهم.
1: كان باكتو هجها شوي.
3: وهيثم شو بتعطيه؟
4: هيثم
3: اللي يستقبل
4: الأغراء
3: اللي يقنع اللي يقنع بالسعر
4: يقنع.
3: والأستاذ محمد
4: الأستاذ محمد عاد يفوق إنه تخلي في هذه الأماكن.
3: هو مشرف على المشروع
4: علينا عاد.
3: الله يحفظك إن شاء الله.
1: شوفي بعد ما يعني متحفظ شوي يوم أذكر أستاذ محمد لأن بعد البرنامج أعتقد يعني إنه في شيء قادم يعني ولا
2: هو على مستوى المحل السلطنة كامل
1: على مستوى السلطنة فما يبي يخسر يعني هذا
3: وعلى مستوى السلطنة بعدين بيطلع شخص واحد يمثل عمان
2: لا 11 شخص
3: 11 شخص من كل محافظة شخص واحد بالضبط. جميل كلمة تحب تقولها لوالدتك اللي واقفة ورافعة التليفون وفخورة بيك جدا
1: ورافعة راسها بيك بعد
4: يعطيكم العافية إن شاء الله. أنا فخور صراحة بأهلي اللي شجعوني الوالد والوالدة شجعوني على أني أكون في برنامج قيادي وأني أكون متواجد هني اليوم. أنا صراحة ساعدتني طريق الدوام وطريق الطريق يعني مع بيلي لهني ما هين بعد زحمة الطريق وزحمة مسقط لكن
3: لهم.
4: الحمد لله رب العالمين هذا الشيء هان وكل هان مع الأهالي إنهم ساعدوني أكون موجود معكم اليوم.
3: استمتعت بالإذاعة
4: الحمد لله
3: الاستوديو
4: نعم.
3: شو تقول حق أمك؟
4: الله يحفظك إن شاء الله وإن شاء الله تكوني ذخر وسند لنا إن شاء الله.
3: آمين
4: يا رب. عرس بلدنا واسمها إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
4: الله يعطيكم العافية
3: وتكون دائما عكاز لهم وإن شاء الله تحقق مرادك وتتفوق في الدراسة.
4: إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك.
4: الله يعطيكم العافية.
1: شكرا شكرا لك شكرا لهادي بن عقيل العجمي مشارك طبعا في برنامج إعداد القادة الصغار أو القيادات الناشئة. شكرا أيضا لمشرف واحد مشرفي البرنامج أستاذ محمد من خلفان الرحبي شاكرين لك تواجدك اليوم أستاذ محمد وشكرا لك أيضا هادي. احنا وصلنا للختام مشاعل
3: وصلنا للختام بس في حاجة لازم نذكر بها المستمعين أن صناعة القيادات ما تبدأ من المناصب ولا من المسميات ولا بالشهادات والدرجات العليا. احنا نقول الاستثمار الحقيقي يبدأ من البيت لما الأسرة تستثمر في أبنائها. لما نشوف مثل هذه البرامج الوطنية قاعدة تستقطب هذه الفئات العمرية في جيل اليوم يحمل الكثير من الطموح يحمل الكثير من الفكر والقدرة على أن يمثل بلده الغالي خير تمثيل. كل شكر لك هيثم.
1: شكرا مشعل
3: ما قصرت وراك
1: نشوفك
3: خطل
1: إن شاء الله يعني في أحد البرامج القيادات الكبار شيء بتسووا لا
2: السلام عليكم ما يغلى
1: عليك لأن أحس مشاعل تحمست يعني فشكرا مشاعل وإن شاء الله يعني أكيد اللقاءات هذه تستمر وبكرة بتكوني موجودة.
3: شوف أنا بقول لك شيء أنا نظرة الطفل أو الأطفال الأعمار الصغيرة في تقييمهم للأشخاص وايد أخذها يعني كذا علقها برواز
1: الله
3: يعني نظرته هو
1: يعني انت اليوم صنعت يومها يعني
3: نظرة شخص يقول لك ان شاء الله بيكون مستثمر في العقار وغيره
1: العقار ولا غير
3: وغيره في كل شيء ان شاء الله قاعد يعطيك هذه ويشوف ينظر انك انت تمتلك هذه الاشياء
1: زين ليش ما نبدا من باكر بتكوني موجوده
3: لا والله باكر ما اعرف من بيكون عندك حد بيخاويك
1: لازم تغير نظرتك هذه
3: انا بقول لا خليك ثابت عليها لان اصلا جداولنا موزعه أنا عندي بس اليوم في صوت الشباب وعندي يوم الخميس ليلة خميس إن شاء الله سهرة. كل الشكر لكم ضيوفنا وأكيد كل الشكر لكل من اجتهد على صناعة قادة المستقبل في مختلف محافظات سلطنة عمان. مستمعينا لنا موعد ولهم موعد يوم الغد في برنامج صوت الشباب الزملاء في فقرات مختلفة ومساحة أكيد تجمعكم بيهم. شكرا لكل من تابعنا شكرا لأبناء عمان اللي صنعوا اليوم مجد جديد من خلال حصدهم لميداليات ومن خلال أيضا صناعة القادة مثلهم شبههم.
1: قبل أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج كنا معكم في الإشراف العام الأستاذ عفرالي حياي عبر نواقل الصوت والإعداد هيثم الزجالي ومشاعر القاسمي وفي الإخراج المنتصر باللابن محمد العامري وعمان يا أغلى وطن
3: ودعت الرحمة
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 حتى 10 ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: والله ما أكبر غلط ينبض بحبك، من يشبهك يا ملاك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أني حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: مستمعينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم التاجر الصغير. من الطين تبدأ الحكاية، ومن بين اليدين تولد الفكرة. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اللي بنكتشف فيها مواهب أطفالنا، ونتعرف على أفكارهم الأولى، ونشوف كيف تتحول هذه الهواية إلى مشروع، واللعب إلى شغف، والتجربة إلى بداية جميلة. ضيفنا اليوم طفل مبدع وأنيق وجميل، يحب يشتغل بإيده، يؤمن أن الأشياء الجميلة تصنع بصبر وبجمالية وبفن. صاحب فكرة مشروع الكوب السعيد، مشروع قائم على صناعة الخزف، تتحول قطعة الطين إلى كوب يحمل شكل ولون وابتسامة، وأيضا تقدر تشرب فيه المشروبات الباردة الساخنة وغيرها. يعني بالمختصر هو كوب السعادة. خلينا نتعرف على ضيفنا اللي بياخذنا مع رحلة كوب السعادة. شو اسمك يا بطل؟
8: سعيد صالح الريامي.
7: والنعم يا سعيد، كم عمرك؟
8: 7.
7: 7 سنوات، في أي صف الحين؟
8: ثاني أول.
7: وكيف الدراسة؟ وكيف الاختبارات؟ وكيف الدرجات؟
8: زينة.
7: أكثر مادة تحبها وايد وايد وايد إيش هي؟
8: العربي.
7: اللغة العربية. زي خبرنا عن الكوب السعيد وعن هالمشروع الجميل.
8: الكوب السعيد نصنع بيادينا ونحطه بعدين بالفرن، وبعدين نحطه كم يوم ونطلعه عشان نحط الزجاج، وبعدين نرد ندخله، وبعدين هذا يصير كوب.
7: الله، يعني الكوب هذا يمر بمراحل كبيرة وكثيرة وخطوات. من اللي علمك صناعة الخزف؟
8: أختي بشاير.
7: أختك بشاير. ليش حبيت أنت الخزف؟ إيش المميز اللي في الخزف؟
8: لأني تعلمت أصنع كوب.
7: الكوب؟ أنت تحب تصنع كواب ليش؟
8: عشان أشرب فيها المشروبات الباردة والساخنة.
7: الله، زي ليش سميت مشروعك الكوب سعيد؟
8: أنا أصنعه وأنا سعيد.
7: الله، وأنت اسمك سعيد؟ والناس لما تشرب قهوة ولا تشرب شاي تكون سعيدة، صحيح؟
8: صح.
7: وأنا وايد حبيت اسم كوبك، فيه إيجابية حلوة. يعني أنا لما شفت الأكواب المصنوعة هني وايد فرحت، يعني صرت سعيدة. اسم مشروعك اسم على مسمى، وكل الأكواب تتكلم عن قصة. لكن خذنا مع القصة، أول كوب صنعته إيش هو كان؟
8: كان كوب باتمان.
7: باتمان؟ ما كان صعب إنك تختار كوب باتمان؟
8: صنعته أنا وأختي بشير.
7: حلو، موجود لحد الحين عندك؟
8: بالبيت هو.
7: أها.
8: بالبيت، لكن الحين ما أشرب فيه عشان هناك مكسور.
7: آه، وتخاف إنه ينكسر زيادة. عادي، هو أول كوب تجربة، إنك أنت تتعلم كيف تصنع الكوب، صح؟
8: صح.
7: زين، لو حد اشترى منك كوب، شو تحب تقول له؟
8: أقول له هذا يشرب فيه وما يخليه محطوط بوحده.
7: الله، يعني لازم الواحد لما يشرب شيء من كوب السعادة أو شاري شيء من كوب السعادة يشربه مع شخص يحبه.
8: إيه.
7: ويتشارك هذا الكوب ويشرب فيه الأشياء مع شخص ثاني، صح؟
8: صح.
7: الله يسعدك يا رب.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: أنت هني الحين في زري خصب، دائما زري خصب هذا المشروع اللي أنت تعلمت منه كيف تسوي الأكواب، صح؟
9: صح.
7: إنزين، أختك بشاير علمتك، دائما يسوون دورات هني حق الأطفال اللي مثلكم يعلمونكم؟
9: إيه.
7: دخلت الدورات شاركت فيها؟
9: إيه.
7: يوم من الأيام بنشوف سعيد هو اللي يعلن عن دورة يعلم فيها الأطفال اللي مثله وأصغر منه؟
9: إيه.
7: هو بيكون قائد؟
9: إيه.
7: زين قولي، لما تبيع الأكواب إيش تسوي بالمبلغ اللي تحصله؟
9: أشتري فيها أشياء لهذا اللي هي زينة.
7: اللي هي زينة؟
9: هي.
7: مثل شو؟
9: الألعاب، الطيارات.
7: أها.
9: والسيارات اللي فيها ريموت.
7: أيوة.
9: وبس.
7: وبس. زين، شو تحب تصير لما تكبر يا سعيد؟
9: طيار.
7: طيار. والطائرة بتبيع فيها أكواب السعادة؟ كوب السعيد؟
9: يمكن.
7: بتسوي؟
9: يمكن.
7: تكون أحجامها صغيرة، لأن المسافرين دائماً لما يروحون يحبون يشترون هدايا تذكارية. بتاخذ معاك، بتوزع عليهم علشان يكونون سعيدين.
9: هي.
7: وشو بتسمي أكوابك؟
9: الأكواب السعيدة.
7: الأكواب السعيدة. الله يسعدك إن شاء الله يا سعيد، ونشوفك طيار وطموح ومحب. زين قولي يا سعيد، الخزف مثل الطين أو يستخدم من الطين، ولكن يحتاج أنك أنت تشكله بشكل معين. ليش اخترت فقط الأكواب؟ ما فكرت أنك تشكل أشكال ثانية؟
9: بس أنا أبغى أشكل أكواب عشان يشتروني السياحين. وهذا ويعطوني كم المبلغ.
7: الله، كم زين الكوب؟
9: الواحد هذا 6 ريالات.
7: 6 ريالات، والله تستاهل أكثر يا سعيد، وأنت إنسان طموح، والله يوفقك إن شاء الله. الله يسعدك، ونشوفك طيار، ونشوفك ناجح، وأنا سمعت إنك شطور، وأهلك كلهم فخورين فيك. ارفع راسك وكون سعيد، اللي اسمه سعيد لازم يكون دائما مبتسم. اتفقنا؟
9: اتفقنا.
7: علشان أكوابك تحس فيك وتكون سعيدة بعد.
9: بفكنا.
7: إن شاء الله تكون طيار.
9: إن شاء الله.
7: إن شاء الله. الكوب السعيد مستمعينا مش بس مشروع، ولكن فكرة تقول إن الإبداع يحتاج صبر، وأن البداية وأن اليد الصغيرة قادرة أنها تصنع سعادة كبيرة. علمتنا اليوم يا سعيد أن السعادة ممكن تكون كوب خزف مصنوع بحب وصنع في مسندم. نتمنى نشوف أكوابك تكبر معك وتشيل اسمك وتوصل هذه السعادة لكل شخص يستخدمها. كان معنا اليوم نموذج جميل من التاجر الصغير، نلقاكم في لقاء قريب مع طفل جديد وحكاية أجمل وقصة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، وإلى
9: كوب السعيد.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداول.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على النصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: قرب العيد وتريد تكون مميز بين الموجودين؟ ما يحتاج لك إلا قماش مميز وخياط محترف، وكل هذا موجود في الدفة على امتداد سنوات طويلة، ونحن نتعامل باحترافية مع كل خيط وخيطة. فصل من الدفة وخلك مميز. للتواصل والاستفسار 96589713. الدفة، عنوان التميز والأناقة.
3: قصص خلف كل مغول، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: رؤية عمان 2040، مسار وطني يرسم مستقبلنا بخطى واثقة.
5: مشاريع تتقدم ومؤشرات ترتفع وإنجازات تترجم طموحنا الوطني.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلالة السلطان حيث النظر.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

إذاعة سلطنة عمان مستمعينا الكرام، بعد قليل ننتقل في ربط مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل برنامج تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. كل عام وأنتم بألف خير.

0: للناس والحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تغطية مباشرة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447. سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يجعل مناسبات هذه الأيام علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية خيرا كثيرا. هذا البرنامج كعادته ينظر معكم رؤية الهلال من خلال الطواف على جميع محافظات سلطنة عمان، ويشاهد معكم كذلك الاستعدادات المبذولة هناك لرصد هلال شهر ذي الحجة. كما أننا ننتقل بين الحين والآخر إلى هذه المحافظات، فإننا نقوم بإجراء حوار مع ضيوفنا الأعزاء حول القضايا الشرعية والفلكية. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا بالذين يتابعوننا أيضا عن طريق إذاعة سلطنة عمان. وباسمكم جميعا الآن نرحب بضيفي العزيزين في هذا الحوار وطوال هذا البرنامج، ريثما يأتينا البيان من اللجنة الرئيسة، وهناك زميلنا عمر بن محمد صعر. علي بن محمد صعر. نرحب بالضيف العزيز الأستاذ سالم بن ناصر الفريسي، المدير المساعد لدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سالم.
2: حياكم الله دكتور.
1: وبالشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
3: أهلا وسهلا بكم.
1: الله يحفظكم جميعا. كعادتكم تبقون معنا قليلا ريثما نقوم بإجراء هذه الحوارات، أو نقوم بالمرور على هذه المحطات بالأحرى، حيث سنتصل الآن بالأخ خالد بن خلفان الجابري أخصائي أرصاد جوية لنسأله عن أجواء سلطنة عمان اليوم. الأخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي سيف وضيوفك الكرام.
1: أهلا بك ومرحبا، بارك الله فيك. نحن وإياك في هذه اللحظات نحاول أن نحصل على رؤية شرعية، فهل الأجواء في سلطنة عمان اليوم تساعد على هذه الرؤية؟
4: طبعا أخي سيف، تشير التوقعات الجوية الحالية إلى استمرار الأجواء الصحوة على المحافظات الشمالية من سلطنة عمان، فيما تشهد المحافظات الجنوبية تدفقا لبعض السحب القادمة من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الغربي، إلا أنها يعني بحكم تمركزها في الطبقات الجوية العليا لا يتوقع أن تشكل عائقا أمام الرؤية أو تؤثر بصورة مباشرة على صفاء الأفق خلال فترة الرصد. بوجه عام تبدو الظروف الجوية ملائمة ومستقرة على معظم المحافظات مع استمرار الأجواء الهادئة نسبيا خلال هذه الساعات. طبعا في المقابل نتوقع نشاط للرياح الشمالية الغربية على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وهذا راح يسهم في إثارة الغبار والأتربة بشكل متفاوت، وهذا طبعا قد يؤدي في تدني مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق. لذلك فإن التأثيرات الجوية المرتبطة بالرؤية إن وجدت يعني تتركز بصورة أكبر على المناطق المتأثرة بالغبار والأتربة، يعني ألا وهي المناطق الصحراوية، بينما تبقى بقية المحافظات ضمن أجواء مستقرة إن شاء الله تساعد على وضوح السماء والأفق بصورة عامة.
1: جيد، يعني كل المحافظات اليوم الأجواء فيها متاحة لاستطلاع الرؤية بإذن الله تعالى، ما عدا المناطق الصحراوية كما تفضلت.
4: كذلك المحافظات الجنوبية يوجد فيها فرص لتدفق يعني السحب العالية، لكن بشكل عام ما راح تؤثر بصورة مباشرة على صفاء الأفق خلال فترة الرصد إن شاء الله.
1: جميل، مشكور لأخ خالد بن خلفان الجابري أخصائي أرصاد جوية، بارك الله فيك. وإذا بعد أن اطلعنا على الأجواء وإمكانية الرؤية فيها كما قال أخصائي الأرصاد، فإننا أيضا نريد أن نقف معكم على هذا التقرير الذي يبين لنا المدة التي يمكث فيها الهلال بعد غروب الشمس في كل محافظات سلطنة عمان، لننتقل إليه الآن.
2: توضح الحسابات الفلكية التي أجريت حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة يوم الأحد بتاريخ 29 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة الموافق 17 من مايو لعام 2026 ميلادية في مدينة مسقط ما يلي. سيكون القمر في مرحلة الاقتران المركزي يوم الأحد عند الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي لسلطنة عمان، وسينزل القمر عند الساعة 7:38 مساء، وتغرب الشمس عند الساعة 6:43 مساء، أي أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 56 دقيقة، ويبعد عن الشمس بمقدار 12 درجة، ويكون على ارتفاع عن الأفق الغربي بمقدار 11 درجة، وتصل شدة إضاءته إلى 1% و13%، وتكون الشمس في برج الثور بمنزلة الثريا، والقمر في برج الثور بمنزلة الدبران، وستكون أطول مدة مكث للهلال حوالي 58 دقيقة، وأقصى ارتفاع له 11 درجة، وأقصى شدة إضاءة 1% و15%، في حين تبلغ أقل مدة مكث للهلال حوالي 51 دقيقة، وأقل ارتفاع له قريبا من 11 درجة، وأقل شدة إضاءة 1% و12%. هذا والله أعلم.
1: مرحبا بكم أعزائنا الكرام، لنبدأ معكم أستاذ سالم عن ظروف تحري رؤية الهلال في هذه الليلة بعد أن استمعنا إلى ما يتعلق بالأرصاد وكذلك إلى هذا التقرير، فهل أصبحت الرؤية أكثر حظا في هذه الليلة إن شاء الله؟
3: نعم، طبعا بالنظر إلى التقرير الفلكي وقياس الأخبار التي سمعناها من الأرصاد الجوية، هنا تكون رؤيتنا وتوقعنا لرؤية اليوم أكثر وضوحا، فالأرقام الفلكية ليست دائما هي الكافية، الأرصاد الجوية تكون يجب أن تكون حاضرة لدينا لمعرفة هذه الإمكانية. الإقتران حدث في الساعة 12 صباحا بداية هذا اليوم، والغروب سوف يكون في الساعة 6:43، هذا يعني أن عمر الهلال أصبح 18 ساعة عند الغروب، وهذا العمر يعتبر عمر جيد لرؤية الهلال. والاستطالة، وأعني بالاستطالة الزاوية بين الهلال والشمس، سوف تكون 12 درجة والارتفاع عن الأفق 11 درجة. كل هذه الأرقام إضافة إلى الأخبار الأرصاد الجوية تشير أن رؤية هلال اليوم سوف تكون ممكنة بإذن الله تعالى، وأيضا سوف على حسب توزيعنا للجان ومتابعتنا للأرصاد الجوية وضعنا اللجان على حسب الوصف التي وصفته الأرصاد الجوية لكي تكون هذه الأماكن هي الأفضل لرصد هلال هذا اليوم إن شاء الله.
1: إذن اليوم يكفي أن يرى المواطنون والمقيمون الهلال بالعين المجردة، وذلك أصبح متاحاً الآن.
3: نعم، الأرقام الفلكية لهلال هذا اليوم هي في إطار الرؤية بالعين المجردة، ولكن تكون الصعوبة في الأجواء الرطوبة والغبار. فالنظر إلى تقرير الأرصاد الجوية توجد بعض العوالق في الغلاف الجوي. الأصل في هذه الظروف الرؤية بالتلسكوب سوف تكون الحظ الأوفر بالعين المجردة في الأماكن التي سوف تكون صافية بإذن الله على حسب خبرة المترائين، طبعا سوف تكون أيضا ممكن الرؤية بالعين المجردة.
1: إذا أراد الآن الإنسان أن يرى الهلال، كم أصبعا يضع أمام عينيه، وما هي المسافة التي ستكون الآن في هذا الارتفاع؟
3: بالضبط، الارتفاع الهلال يرتفع 11 درجة عن الأفق في لحظة عند غروب القرص الأعلى للشمس. هذا يعني عندما تضع يدك يحتاج تضع
1: على طول اليد،
3: يعني يختلف دائما اليد لها درجات معينة. فال11 يحتاج بعض الأحيان أكثر ترفع هذه الأصبع لكي يعطيك عدد درجات أكثر في الأفق. فأكثر عن الأيد يحتاج بعض الأحيان بعض الأصابع الأخرى لكي تزيد، لأن 11 درجة تعتبر درجة درجة عالية في الأفق، فلا تكفي اليد طبعا لأن 11 درجة بتكون مرتفعة قليلا. أيضا استخدام البرامج، نكون أكثر دقة باستخدام البرامج الفلكية حتى بالهاتف، هذا الشيء متاح. الهواتف تستطيع الآن برامج الفلكية متاحة وتقيس لك موقع الهلال في السماء وأيضا الدرجة، فيستطيع الإنسان أو عامة الناس فتح حتى الكاميرا الهاتف وتبدأ صفحة السماء تحاكي الواقع الموجود لديه، ويرى أين موجود الهلال، كم يرتفع عن شاخص معين في الأفق الغربي الموجود لديه. فالتقنية تطورت حتى عن طريق الهواتف ممكن استخدامها.
1: جميل. طيب إذن قبل أن ننتقل إلى الشيخ إسماعيل، نذهب إلى المحافظات وكذلك ننوه على الجهود التي تبذل واللجان المنعقدة فيها، ونتجه مباشرة إلى محافظة الوسطى. اللجنة الآن كما ستأتي الصورة بعد قليل إن شاء الله تعالى، تلاحظ الصورة الآن برئاسة الشيخ سعيد بن حمد المنقي نائب والي هيمة، مع عدد من الأعيان والمشتغلين بعلوم الفلك، والمناقشة تستمر حول ما يتعلق باستقبال المكالمات والشهادات التي ستأتي بحول الله تعالى. إذن بعد محافظة الوسطى سننتقل إلى محافظة جنوب الشرقية، وننتظر الصورة حتى ستأتينا. وهذه أيضا اللجان كما نوهنا في كثير من برامجنا التي تكررت طوال السنوات الماضية، يعني الكشف أو يعني إظهارها على الشاشة والتنويه بنشاطها الكريم إنما هو أيضا رسالة إلى المواطنين والمقيمين حتى يتواصلوا مع هذه اللجان. اللجنة الآن كما نلاحظ برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي صور، مع عدد من المشايخ والأعيان والمشتغلين بعلم الفلك. وتكون أيضا لهذه اللجان كما قلنا سابقا اتصال بالفرق الفلكية المنتشرة في الولاية وفي المحافظة بشكل عام. ننتقل إلى محافظة جنوب الباطنة، واللجنة أيضا كما ظهرت أمامنا الصورة الآن برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن سليمان بن عبد الله الندابي والي الرستاق، مع عدد من المشايخ والأعيان الذين أخذوا على عاتقهم أن يظلوا في لحظة استقبال المكالمات ومناقشتها ومعايرتها بالأدلة الشرعية والتواصل مع اللجنة الرئيسة بشأنها. إذن بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذه المحافظات سنعود إلى المحافظات الأخرى لنطلع أيضا على الجهود التي تبذل فيها لأجل هذا الغرض. نعود إليكم فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل لنسألكم عن هذه الأيام، بما أننا عشنا أيام العيد، عيد الفطر، وسنعيش إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة عيد الأضحى، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، هل لهذه الأيام خصيصة أو مزايا يكون العمل فيها مثابا أو قريبا من الأجور، بمعنى أنها تفضل بقية الأيام الأخرى؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأيام التي بين عيد الفطر وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة إلى هذه الأيام التي نستقبلها وهي العشر من ذي الحجة، قد جعل الحق تبارك وتعالى فيها خصيصتين عظيمتين، ولذلك كانت هذه الأيام كلها من شعائر الله التي أوجب الحق تبارك وتعالى أن تعظم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن هذه الأيام أو هذين الشهرين اللذين هما بين آخر ليلة من شهر رمضان أو بين آخر يوم من شهر رمضان وهذه الأيام التي نستقبلها وهي أيام ذي الحجة، هي ابتداء من الأشهر الحرم، ولا شك أن للأشهر الحرم عند الله تبارك وتعالى مكانا عظيما، ولذلك نوه الحق تبارك وتعالى بذكرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. وهذه الأربعة الحرم هي شوال وذو القعدة وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، ولذلك يقولون هي ثلاثة سرد وواحد فرد، والمعنى أنها ثلاثة متوالية وواحد وهو شهر رجب لم يكن مواليا لهذه الشهور. ومن جهة أخرى فإن هذه الشهور والتي منها شوال هي شهور الحج، فشهور الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فاجتمع بذلك في هذه الأيام خصيصتان عظيمتان، أولهما أن هذه الأيام من أيام الحج، ولا شك أن الله تبارك وتعالى عظم أيام الحج وجعلها مقدسة في هذه الأمة. ومن جهة أخرى فإن هذه الأيام من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم مقدسة وهي من شعائر الله، ولذلك كان السلف يحرصون كل الحرص على مضاعفة الأعمال في هذه الأيام أو في الأشهر الحرم وأشهر الحج، لأنها من الزمان الذي تضاعف فيه الأجور وتحط فيه الخطايا، ولذلك ذكروا عن السلف من أهل خراسان أنهم كانوا يقومون شهر رجب، وذكروا أيضا أنه في دمى والتي هي السيب في القرن الثاني من الهجرة كان يجتمع الأعلام الكبار، وفيهم العلامة الأكبر عبد المقتدر بن الحكم بن عبد المقتدر الذي كانوا ينزلون عند رأيه يجتمعون في هذه الليالي التي نستقبلها لكونها من أيام الحج ومن الأشهر الحرم، ويقومونها ويشتغلون فيها بالعلم ومذاكرة العلم والتأليف والنظر في أمور الناس وشؤونهم. فقد كان السلف لتعظيم الله تبارك وتعالى لهذه الأيام يعظمونها أيما تعظيم، ولذلك كان مطلوبا من الإنسان أن يسارع ويسابق، فقد ذكر الله تبارك وتعالى أمرين وهما المسارعة والمسابقة، وهما درجتان عظيمتان إحداهما فوق الأخرى، فإن المسارعة معناها المبادرة إلى فعل الخير من غير أن يطلب من ذلك الفاعل أن يفعل ذلك الخير، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الأنبياء، فبعد أن ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنبياء أجمل الوصف الذي استحقوا به تلك الدرجة العالية والمقام الرفيع، فقال الحق تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والمقام الثاني أو الدرجة الأخرى وهي فوق الدرجة الأولى وهي درجة المسارعة فهي المسابقة. والمسابقة معناها الإكثار من فعل الخير، فإذا كانت المسارعة معناها أن يفعل الإنسان الخير من غير أن يطلب منه بحيث يكون مبادرا، فإن المسابقة معناها أن يكثر من فعل الخير، وقد حض الحق تبارك وتعالى على هذا الأمر، فقال جل شأنه سابقوا إلى مغفرة

0: ننتقل مرة أخرى إلى المحافظات ونتجه إلى محافظة الداخلية. ننتظر الصور، هذه الصور قد وصلت الآن. اللجنة الآن منعقدة برئاسة سعادة الشيخ محمود بن راشد بن هلال السعدي في ولاية نزوة مع عدد من المشايخ والأعيان، وهم في انتظار المكالمات والبلاغات التي ستأتيهم، إضافة إلى تواصلهم مع اللجان المختلفة التي أيضا تستخدم الأجهزة، أجهزة الرصد. من محافظة الداخلية ننتقل إلى محافظة ظفار، واللجنة هناك أيضا منعقدة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد بن عبد الله الحارثي والي صلالة مع عدد من المشايخ والأعيان، وينتظرون كذلك المكالمات. وكما استمعنا إلى الأرصاد الفلكية فإن الأجواء اليوم كلها حتى في محافظة ظفار متاحة مع وجود ربما تقطع للسحب. من محافظة ظفار أيضا نتجه إلى محافظة شمال الشرقية، واللجنة التي الآن على الشاشة كما تشاهدون برئاسة سعادة حمد بن خليفة بن سالم العبري ولإبرة مع عدد من المشايخ والأعيان والمشتغلين بعلوم الفلك، ونوجه من خلال هذه اللجان الدعوة إلى المواطنين والمقيمين حتى يتواصلوا مع هذه اللجان و يبلغ عن رؤيتهم للهلال، خاصة كما قال الأستاذ سالم قبل قليل أصبح متاحا حتى بالعين المجردة. ننتقل إلى محافظة شمال الباطنة، واللجنة الآن أيضا ستنعقد برئاسة سعادة الشيخ سعود بن محمد بن سعود الهنائي والي صحار مع عدد من المشايخ والأعيان، وكذلك لدى هذه اللجنة وغيرها اهتمام وتواصل ب الفرق الفلكية التي تكون متطوعة أحيانا وأحيانا تكون عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. إذن نعود إلى ضيوف الأكارم بعد هذه الجولة مع هذه المحافظات وهذه اللجان التي تشاركنا هذه التظاهرة الدينية. نعود إليكم الأستاذ سالم مرة أخرى، هل هناك تطور خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي الآن في منظومة التحري الأهلة، وهل أدى ذلك إلى مزيد من الدقة؟
1: نعم، طبعا لله الحمد الوزارة تسعى دائما عن طريق دائرتنا دائرة الشؤون الفلكية في مواكبة هذا التطور وتطوير الأجهزة المستخدمة في تحري الأهلة خصوصا عن طريق الذكاء الاصطناعي. فالتقنية هذه التقنية متطورة بشكل دوري وتحديثها أيضا متطور، فالتقنية التي كانت قبل سنوات أصبحت الآن أكثر متطورة، فنحن على حرص دائم على تطوير هذه التقنية والإتيان بأحدث ما وجد فيها من خلال تزويد الكاميرات التي تساعد على تصوير الهلال في الأوقات الصعبة والحرجة. هلال اليوم لله الحمد يكون الأهلة التي ليست بالصعبة، والتقنية سوف تتمكن حتى من النهار الباكر تصوير هذا الهلال، فهذه تفيدنا في الأوقات الحرجة في الأهلة، بالإضافة إلى التلسكوبات أيضا والمناظير، هذه نشتغل عليها بشكل دوري في تطويرها والعناية بها، لا ننسى الكادر البشري، الفرق الميدانية، الراصدين الفلكيين نحن على تواصل دائما معهم وعمل ورشات في تطويرهم وتعليمهم كيفية الرصد. أيضا لا ننسى علم الفلك وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة، هما منظومتان مترابطتان، التحري وتقرير الفلكي هما مكملان لبعض.
0: نعم.
1: فالفرق الميدانية قبل الخروج للتحري يجب أن تكون على اطلاع تام ومعرفة ظروف الهلال، فليست الأهلة ليست متشابهة، فالهلال يفرق، بعض الأهلة تحتاج إعداد معين للتلسكوبات، مواقع معينة، فنحن بشكل مستمر في تطوير هذه اللجان بهذه الطريقة. أيضا على مستوى الغلاف الجوي والظروف الجوية، الأخوة الكرام في الأرصاد الجوية دائما على تواصل معهم، ولكن لن نكتفي بهذا، فيوجد لدينا أجهزة أيضا ذكية نستخدمها لقياس الصفاء أو صفاء الغلاف الجوي، والتي نستطيع من خلالها معرفة الموقع الذي نكون فيه، هل هذا الغلاف الجوي يساعد على رؤية ذلك الهلال أم لا، عن طريق الأرقام التي تظهر لنا في هذا الجهاز، فهو يستطيع قراءة أشعة الشمس وكم نستطيع أن نقرأ كمية الأشعة التي تدخل في هذا الجهاز، لأن إذا كان الغلاف الجوي به

0: رطوبة أو غبار، فتكون كمية الإضاءة تدخل قليلة في هذا الجهاز، فتتضح الأرقام وتكون أرقام دقيقة تعطينا قراءة لهذا الهلال إذا كان ممكن رؤيته أو لا. وكل هذه العملية متكاملة، فإذا كانت التحري وجودة التحري جيدة هذا يساعد على أن التقويم والتقارير الفلكية يكون في تطابق بين الاثنين، وهذا ناتج لله الحمد السنوات الماضية يوجد تطابق كبير بين نتائج التحري والتقويم كما تلاحظون يعني،
1: نعم واضح.
0: وهذا بفضل الجهود لله الحمد، ونحن في مستمرين على هذا الحال في تطوير هذه المنهجية.
1: جميل. طيب ما الذي أضافه الذكاء الاصطناعي إلى هذه الأجهزة؟
0: نعم، الوقت الذي يكون فيه الرصد هو وقت يعتبر قصير، والبرامج الذكاء الاصطناعي هدفها من أهدافها الأساسية تخليصك في وقت قصير.
1: نعم
0: فإذا كنا على الماضي تحليل البيانات والصور كان يأخذ وقت طويل،
1: نعم
0: بعض
1: واضح.
0: الأحيان يكون الهلال قد غرب، وبعض الأحيان إن الهلال نكتشف أن الهلال موجود في وقت لاحق يعني، لكن الذكاء الاصطناعي الآن سريع جدا في تحديث هذه البيانات، مساعدتنا على معرفة شكل الهلال ووجوده في الغلاف الجوي عن طريق هذه الكاميرات الخاصة، فهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية وتسريعها.
1: طيب مع هذا التطور المذهل وهذه ما ذكرتموه الآن من الأجهزة ومن التحري الدقيق، هل نستطيع أن نقول أنه الآن لا يوجد هامش من الخطأ مطلقا؟
0: نحن وصلنا تقريبا بنسبة كبيرة إلى عدم وجود الأخطاء لله الحمد. هامش الخطأ يكون موجود وهو ليس خطأ، هو الغلاف الجوي والظروف الجوية هي التحدي الكبير في عملية التحري، وهذا بالطبع خارج عن إرادتنا.
1: صحيح.
0: على الميدان نحن نكون جاهزين 100% لأي هلال موجود، سواء كان هلال مثل هلال اليوم يعتبر من الأهلة ليست الصعبة أو الأهلة الصعبة، فالجاهزية تكون على أتم وجه. يبقى موضوع الغلاف الجوي وهذا العامل لا نستطيع
1: نعم هذا
0: التحكم
1: مفاجئ.
0: فيه بالضبط.
1: نعم واضح جدا. طيب نعود مرة أخرى إلى المحافظات لنستكملها إن شاء الله تعالى، ثم نبقى في حوارنا مع الضيوف الأكارم. ننتقل إلى محافظة شمال الباطنة أظن، أو عفوا ننتقل إلى محافظة مسندم، واللجنة الآن كما ستأتي الصورة إن شاء الله ستنعقد أو تنعقد بالأحرى برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم بن حمود الفارسي والي خصب، مع عدد من المشايخ والأعيان الذين أيضا يستقبلون المكالمات ويخضعونها للمعايير الشرعية والفلكية. من محافظة مسندم ننتقل ليس بعيدا إلى محافظة الظاهرة، واللجنة هناك منعقدة حاليا برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن علي البوسعيدي والي عبري، مع عدد من المشايخ والأعيان، وكذلك التواصل المستمر مع اللجان الفلكية المنتشرة في المحافظة. ثم نأتي إلى محافظة البريمي، واللجنة أيضا تنعقد في هذه اللحظة برئاسة سعادة الشيخ راشد بن سعيد بن سيف الكندي، عفوا الكلباني، والي البريمي. إذن سعادة الشيخ راشد بن سعيد بن سيف الكلباني والي البريمي، مع عدد من المشايخ والأعيان والمشتغلين بعلم الفلك. هذه اللجان وظيفتها كما نوهنا كثيرا هو تحري، عفوا، استقبال هذه المكالمات وإخضاعها للمعايير الشرعية والفلكية، ثم رفد اللجنة الرئيسة بها، وهي دعوة موجهة إلينا وإليكم جميعا للتواصل معها بالبلاغات. إذا استكملنا تقريبا اللجان وما يتعلق بها، ونعود إلى ضيوفنا الأكارم. فضيلة الشيخ إسماعيل، تحدثتم الآن عن هذا الفضل العظيم الذي تكتنزه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وبينتم بأنها مرتبطة بالأشهر الحرم، لكن يبقى السؤال الآن، هي أشهر حرم صحيح، لكن نريد أن نطلع على الأدلة أو ما يجعل المشاهد معنا الآن يصغي إليكم في وجه الاختصاص، من أين جاء فضلها واختصاصها بهذا الأجر الذي جعلها ذات شأن؟
2: هذه العشر، وكثيرا ما يعبرون بالعشر ويريدون به التسعة الأول من شهر ذي الحجة على عادة العرب، فإنهم يقربون ما يكون قريبا من العدد الذي بعده إلى ذلك العدد. ولذلك إن أرادوا التعيين بأن العدد مراد قطعا أتوا بصفة لتدل على أن ذلك العدد مراد قطعا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في مسألة الرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لأنه لو قال حولين لاحتمل أن يراد الحولان، واحتمل أيضا أن يراد ما يكون قريبا من الحولين. فلما وصفه بقوله كاملين علمنا قطعا أن المراد حولان كاملان من غير نقصان. وهم هنا يعبرون بالعشر ويريدون بها الأيام التسع، وهي التسع الأول من شهر ذي الحجة. فهذه الأيام فيها ثلاث خصائص، وقد تقدم أن الأيام التي قبلها من بداية شهر شوال فيها خصيصتان. فأما الخصيصة الأولى فإن هذه الأيام من الأشهر الحرم، وأما الخصيصة الثانية فإنها من أشهر الحج، وأما الخصيصة الثالثة فإنها من الأيام المعلومات التي ذكرها الله، أو هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الحج، فقال الحق تبارك وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هذه الأيام التي نستقبلها. وقد نص المتقدمون من الأئمة أن اليوم العاشر من الأيام المعلومات، كما نجد ذلك عند أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ونجد ذلك أيضا عند ابن جعفر، فقد نقل ابن جعفر عن مسبح بن عبد الله أن اليوم العاشر من الأيام المعلومات، ولذلك يكون داخلا في هذا الحكم الذي ذكره الحق تبارك وتعالى. وقد نوه الأئمة من المتأخرين إلى وجود الخلاف في اليوم العاشر، هل هو من الأيام المعدودات التي ذكرها الحق تبارك وتعالى، أو هو من الأيام المعلومات، أو هو يوم معدود معلوم، كما نص على ذلك قطب الأئمة في الجزء الرابع من شرح النيل. فهذه الأيام يرشد الدليل إلى مكانتها وفضلها، فإن الله تبارك وتعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. واستدلوا على أن اليوم العاشر من الأيام المعلومات أن الحق تبارك وتعالى ذكر بعد ذلك بهيمة الأنعام، ولا شك أن مسألة النحر تبدأ من اليوم العاشر، ولذلك قالوا بأن اليوم العاشر من الأيام المعلومات. ويكفي أن يكون هذا تنويها على فضلها وشرفها ومكانتها، فإن الحق تبارك وتعالى قد خصها بالذكر، ويوجد ما يشبه الاتفاق على أن المراد بالأيام المعلومات هي هذه الأيام العشر التي نستقبلها، وقد أمر الله تبارك وتعالى فيها بالذكر، ولا شك أن الذكر يدخل فيه كل عمل صالح، لأن الذكر لا يراد به أن يجري نوع من الكلام على اللسان فحسب، بل إن الذكر يأتي على معاني متعددة، وقد جاء في القرآن الكريم وفي لسان العرب على معاني متعددة. ومن نظر في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد نجده أنه قد ذكر 5 معان للذكر، ونجد مثل ذلك أيضا عند الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، بل إنه ذكر ما يزيد على هذه المعاني، فالذكر يشمل كل عمل صالح. ومما يرشد إلى زيادة الفضل في هذه الأعمال، وإن كان قد وقع التمثيل على عمل واحد من الأعمال، إلا أن الأعمال صالحة تدخل كلها في ذلك الحكم، ما رواه الإمام الجناوي رحمه الله في كتاب الوضع من أن شابا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه هذه الأيام صامها، وقد كان شابا لا يعرف، إلا أن أمره رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله هو الذي بدأ بهذه السنة ثم انتشرت بعد ذلك الفضيلة، كما هو الحال في كثير من الأعمال التي يبدأ بها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفع بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرها النبي عليه الصلاة والسلام لتكون سنة من السنن. نعم. كما هو الحال في ذلك الصحابي الذي كان يقول عندما يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك وقال من المتكلم آنفا؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الأثر لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فهذا الشاب لعله هو الذي بدأ بهذا الأمر فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ثم صار سنة يعمل به الناس. فإن هذا الشاب كان إذا دخلت العشر صامها، فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حملك على صيام هذه الأيام؟ فقال يا رسول الله إنها أيام الحج وهي من المشاعر العظام، وإني لأرجو أن يشركني الحق تبارك وتعالى في دعاء الحجيج. نعم. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقال له لك بكل يوم عدل 100 رقبة ومئة بدنة ومئة خيل تجعلها في سبيل الله. نعم. فإذا جاء اليوم الثامن كان لك بالمئة كان لك بالمئة ألف، فإذا جاء اليوم التاسع وهو يوم عرفة كان لك بالمئة ألفان. وهذا وإن كان قد ورد في الصيام على ما رواه ذلك الإمام الكبير فإنه تدخل فيه الأعمال ليكون ذلك دالا على أن الأجور تضاعف في هذه في هذا الموسم أو في هذه الأيام التي نستقبلها. ولذلك كان حريا بالإنسان أن يعد لها العدة وأن يعرف الأعمال التي يتقرب بها ويسعى إليها ولا أقل من أن ينوي فعل الخير. نعم. فإن الحق تبارك وتعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد نص الإمام العوتبي في كتاب الضياء أن الخير يراد به النية الصادقة تكون من الرجل الصالح فإنها طريق الفلاح. نعم. فينبغي للإنسان أن ينوي فعل الخير وأن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى في نيته، فإنه يؤتى يوم القيامة بأناس ويجدون كثيرا من الأجور والحسنات، وسبب ذلك نيتهم الحسنة أن يفعلوا كذا وكذا من الأعمال الصالحة أن لو قدر الله تبارك وتعالى لهم استطاعة ليقوموا بتلك الأعمال.
1: يبقى سؤال مهم، ما الفرق بين المعلومات والمعدودات؟ هل هناك فرق؟
2: هذه أوصاف.
1: نعم.
2: وصفها الحق تبارك وتعالى، والمعدودات في الغالب إنما تستعمل لأيام تكون أقل من العشرة.
1: نعم.
2: ولذلك كان وصف القرآن دقيقا.
1: نعم.
2: فاستعمل المعدودات في الأيام الثلاث وهي 11 و12 و13.
1: نعم.
2: واستعمل المعلومات فيما عدده أكثر وهي 10 الأوائل من ذي الحجة. ولذلك كان القرآن الكريم في استعماله دقيقا، كما نجد ذلك أيضا في مواضع عدة، فإن القرآن الكريم يستعمل من الكلمات ما يكون دالا على أن القرآن معجز وأنه من عند الله. وعلى سبيل المثال نجد أن القرآن الكريم ذكر صنوان وقنوان.
1: نعم.
2: وهاتان الكلمتان كما نص على ذلك صاحب مجاز القرآن المثنى فيهما والجمع بصيغة واحدة، فإن المثنى صنوان وقنوان. نعم. والجمع صنوان وقنوان، ونص على أنه لا يوجد في العربية غيرها، وإن كان جماعة من المتأخرين تزيدوا، والظاهر ما ذهب إليه أبو عبيدة، فإنه كان المسلم له في علوم العربية والتفسير والحديث والذي لا يشق له غبار في هذا الباب.
1: نعم.
2: فانظر إلى دقة القرآن، استعمل هاتين الكلمتين للإشارة أنهما كلمتان لا ثالث لهما في هذا الباب. وكذلك أيضا في قول الله ولم يكن له كفوا أحد.
1: نعم.
2: فإن هذه الكلمة وهي كلمة كفوا لم تستعمل في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، لأن المقام مقام توحيد. ومن جهة أخرى لا يوجد غيرها في العربية على هذا الوزن، ولذلك استعملها القرآن للدلالة على هذا الإعجاز العظيم، وما أكثر إعجاز القرآن. ونعود ونقول أيضا استعمل المعدودات لأنها ثلاث، وهذا يستعمل في جمع القلة. واستعمل المعلومات لتكون المسألة دالة على أيام أكثر، ولذلك كانت المعلومات عشرا وكانت المعدودات ثلاثا. ومن جهة أخرى هذا من باب العلم، ومن المعلوم أن العلم في العربية يكون على صورتين، منه ما يكون مرتجلا ومنه ما يكون منقولا. والعلم المرتجل الذي لا توجد له علة في سبب التسمية، وإنما هو علامة على ذلك المسمى. وأما العلم المنقول فقد كان مستعملا قبل العلمية مصدرا أو صفة أو ما شابه ذلك من الأمور.
1: ثم نقل.
2: نعم.
1: إذن العيد بناء على كلامكم هو من المعدودات أم من المعلومات؟
2: يوم العيد. نعم، يوم العيد من المعلومات.
1: نعم.
2: وهذه مسألة يوجد فيها شبه اتفاق بين المتقدمين.
1: نعم.
2: إلا أنني قد ذكرت لكم بأن قطب الأئمة محمد بن يوسف في شرح النيل في الجزء الرابع قد ذكر الخلاف في هذه المسألة في اليوم العاشر، هل هو من الأيام المعلومات أو هو من الأيام المعدودات أو هو يوم يجمع بين الوصفين، فهو معدود معلوم. والظاهر ما تقدم من أن هذا اليوم من الأيام المعلومات، وهو الذي يسمى عندهم بيوم القربان، فقد اشتهر بأنه يوم القربان لمكانته ومنزلته وعظمته عند الله تبارك وتعالى.
1: نعم، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. أيضا نعود إليكم أستاذ سالم، ذكرتم الآن يعني جهودا كثيفة فعلا قللت من هامش الخطأ، إن صح التعبير أن نقول أنه ألغته، لكن هل هناك تحديات أخرى تواجهونها في رؤية الهلال؟
0: نعم، ولله الحمد رؤية الهلال هي رؤية تمر بمراحل.
1: نعم.
0: ابتداء في يوم التحري، أقصد من لحظة الاقتران التي كانت اليوم الساعة 12:00، لحظة الاقتران هي أهم لحظة يجب معرفتها ونبني عليها إمكانية رؤية هذا الهلال هذا.
1: نعم.
0: بعد هذه اللحظة يبدأ الهلال يتولد، يتحرك مركز القمر عن مركز الشمس، ويبدأ قوس نور هذا الهلال يتولد. كلما زادت هذه المدة كلما كانت فرصة رؤية الهلال أكبر. نتكلم عن هلال اليوم، هو من الأهلة الجيدة وإمكانية الرؤية فيها عالية. التحديات في الأهلة التي تكون في الأوقات الحرجة، بمعنى أن الهلال يكون مولود في وقت أقصر، على سبيل المثال في وقت النهار أو بداية الصباح، هذا الوقت يكون قصير، وأحيانا بعض الأحيان بعد النهار أو على العصر، على العصرية، فهذا الوقت يكون جدا قصير لأن هذا الهلال يتولد ويصير حجمه مناسب للرؤية. لكن على حسب الأرقام القياسية تظل في فرص في بعض الأهلة الحرجة في إمكانية رؤيتها. هنا تكون التحديات في رؤية الهلال، وهذا يعتمد بشكل كبير على الغلاف الجوي وعلى الأحوال الجوية وعلى المواسم أيضا، حتى المواسم تؤثر في رؤية الهلال. فموسم الصيف على سبيل المثال عندنا يعني تكون الغبار والأتربة والرطوبة لها عامل كبير، فمجرد معرفة الأرقام لا يكفي، يجب متابعة هذه الأرصاد لمعرفة هذا الهلال هل يمكن رؤيته أو لا. لذلك أدخلنا تقنيات تساعدنا على معرفة هذه الظروف.
1: نعم.
0: فيظل التحدي في هذه المنطقة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن هلال من 15 إلى 25 دقيقة وربما بعض الأحيان أعلى، هذه الأهلة تكون جدا حرجة. البعض يظن أن عندما نتحدث عن 25 دقيقة وقت كبير، من 25 دقيقة الوقت الذي ممكن رؤية الهلال في هذه 25 دقيقة قد يصل فقط 5 دقائق.
1: نعم.
0: الدقائق المتبقية لا يمكن رؤيته، أما بسبب شدة إضاءة الشمس لا زالت في الأفق، أم أنه نزل على درجة صغيرة، درجتين تكون أكثر متأثرة بالظروف المناخية.
1: نعم.
0: لذلك نحن نبذل الجهد الكبير على أساس نتغلب على هذه التحديات، خصوصا في اختيار المواقع. فبعض الأحيان نضطر أن نطلع في معظم المناطق الجبلية، نترك السهول لأن هذه الأهلة تحتاج منطقة مرتفعة، ولو كان على حساب أنه بعض الأحيان يكون في سحب في هذه المناطق، لكن نحاول نتوزع في هذه الجبال لعل وعسى بين السحب تكون في فرصة حال مثل هذه الأهلة.
1: نعم.
0: ولكن رغم هذه الصعوبات والتحديات لازلنا لله الحمد بفضل الخبرة المتراكمة ومعرفة الظروف المناخية مع مساعدة الأخوان في الأرصاد الجوية، نحاول قدر الإمكان أن هذه الظروف نتجاوزها لله الحمد. وهذه من ضمن الأشياء، ربما عامة الناس لا تعلم هذا الشيء بحكم تطابق التقويم مع الرؤية، يظن الناس أن مجرد أن التقويم الهلال سوف يرى أو إمكانية الرؤية موجودة يظن أن الموضوع سهل. لا، هي صعوبات موجودة في المنطقة الحرجة دعنا نسميها للأهلة التي تكون بين 15 إلى 25 وقد تصل إلى 30 دقيقة.
1: طيب إذا تحدثنا بلغة الدقائق، عندنا أربع مصطلحات: الإمكان، يمكن، الصعوبة، التعذر، الاستحالة. قسمها على هذه الدقائق.
0: نبدأ بالاستحالة والتي سبق وأن أعلناها في دخول شهر رمضان. الاستحالة تكون عندما يغرب القمر أو الهلال مع الشمس أو قبل الشمس. فهذا موضوعها جدا سهل، لا يوجد هلال لرؤيته في ذلك اليوم فتكون استحالة. من بعد هذه الحالة تبدأ الهلال في الأفق بدقائق بسيطة، هذه تدخل في عدم إمكانية. الهلال موجود والاقتران قد حدث، لكن إمكانية الرؤية تكون شبه معدومة بحكم الظروف الصعبة للهلال، فهو يكون هلال جدا نحيل. وقت الاقتران عمر الهلال صغير والإستطالة جدا ضعيفة، فهذه الأرقام لا تكفي لرؤية هذا الهلال بسبب ضعف حجمه وقربه من الشمس. فلو كان موجودا في الأفق أيضا لا يعني بإمكانية رؤية هذا الهلال، خصوصا في الأجواء كما ذكرت ليست بالمثالية في كثير من الأحيان.
1: إذن المصطلح يعني الأفضل هنا عدم الإمكانية،
0: نستخدم عدم الإمكانية.
1: التعذر إذن إذا كان هناك سحاب مثلا أو شيء غطى على الهلال، أو
0: بعد عدم الإمكانية تدخل في الإمكانية، فتكون الإمكانية موجودة، والتقويم والحساب الفلكي يقول بإمكانية رؤية هذا الهلال. إذا تعذرت الرؤية في هذا اليوم بسبب الظروف المناخية السحاب، هنا سوف يكون الاختلاف بين التقويم وبين الرؤية. الرؤية ممكنة لكن الظروف المناخية السحاب حالت بيننا وبين هذا الهلال، فتكون في بعض الأحيان الرؤية أو الرؤية تتعذر بسبب هذه الظروف.
1: هل فكرتم في تطوير درونات مثلا؟ يعني يمكن أن تخترق السحاب لتصور الهلال، وقدمتم في ذلك بحوثا للهيئات الشرعية أو مكتب المفتي العام للسلطنة حتى يمكن أن يدخل هذا ضمن إمكانية رؤية الهلال. هل تفكرون في هذا أصلا؟
0: بالضبط، موضوع التقنيات المتطورة في تصوير الهلال والبحث عن الهلال في الأفق موجودة ومطروحة ومستخدمة في بعض المناطق. محاولة رؤية الهلال بالدرونات هذه لا زالت محل دراسة، البعض جربها والبعض الآخر لا زال يدرسها، لأن التلسكوب والمناظر تحتاج إلى أرض صلبة في البداية. فوجود الأرضية الصلبة لرؤية هذا الهلال، الدرون هي حاجة طائرة لا يمكن أن تدعها صلبة مثل ما وضعية الهلال. معرفة الأفق، معرفة الارتفاع، معرفة إحداثيات القمر، التلسكوب توجد به برمجة يجب أن تعرف، يجب أن تكون على أرضية مستوية تماما. فبعض الدول جربت هذه التقنية لكن لا توجد نتائج واضحة. على حسب خبرتنا وتجربتنا هي ما زالت
1: تواجه تحديات،
0: لكن ربما في المستقبل القريب قد تكون متاحة وممكنة. ربما يكون فيها رأي شرعي لا أتدخل فيه أنا في استخدام هذه التقنيات، لأنها لن تكون على أرض صلبة، ستكون في الجو، وإذا ابتدأنا في الجو ممكن ننتقل إلى خارج الغلاف الجوي. وهنا يبقى أعتقد أن الرأي الشرعي ربما يكون له رأي آخر لا أعلم. لكن من الناحية العلمية في التقنية في تطور، مستقبلا ربما تكون
1: صحيح. تعني أن تستكتبوا أن تخاطبوا الجامعات لتقديم بحوث حول هذا الموضوع. الشيخ إسماعيل، بقيت معنا ثلاث دقائق، نريد أن نسألكم عن هذه الأيام العشرة التي ذكرتموها. هل يعني هذه الأيام كلها في مستوى واحد من حيث الفضل أم أن بعضها أفضل من بعض؟
2: ترشد الأدلة إلى أن المتأخر منها أفضل من المتقدم. وذلك ظاهر في يوم التروية من الأثر الذي رواه صاحب الوضع وفي يوم عرفة. ومن المعلوم أن يوم عرفة وردت فيه آثار كثيرة تدل على فضله ومنزلته عند الله. ولذلك نجد أن أهل العلم يحثون على مضاعفة الأعمال فيه عملا بتلك الآثار، سواء كان الإنسان واقفا بعرفات أو لم يكن الإنسان واقفا بعرفات، أو كان حاجا أو لم يكن حاجا، كما هو الشأن عند ذلك الشاب الذي ذكرنا خبره عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك الشاب لم يكن حاجا. ونجد الحث على ذلك والحض عند أهل العلم وذكر تلك الفضائل التي تتعلق بهذه الأيام، وخصوصا بالأيام المتأخرة منها. فعند القاضي الكبير قاضي صحار في النصف الأول من القرن الثالث من الهجرة، وهو الإمام أبو جابر محمد بن جعفر صاحب الجامع، يقول: وفي عرفات يرحم الله تائبا يقر بفحش من عظيم المآثم، إذا كنت في الأحياء عند غروبها فعج بإلحاح على ذي المكارم. ونجد مثل ذلك أيضا عند العلامة الكبير أحمد بن سليمان بن النضر، وهو صاحب الدعائم، وهو عالم مشهور، وهو ممن قيل فيه بأنه من أشعر العلماء وأعلم الشعراء، فإنه جاء أيضا عنه أنه قال: إنه موقف ويوم شريف يرفع الله عنده الأعمال، فيه يقري الإله زواره الرحمة منه ويبسط الأفضال، وعليهم ينزل الجود من جواد لا يشتكي الإقلال، جاب من فوقهم دعاؤهم السقف فأبكى دعاؤهم ميكالا، مطرتهم سحائب العرف عفوا أرسلته سماؤه إرسالا، فتلقاهم السلام بروح وسلام منزل إنزالا. فإن هذه الأيام لها مكانتها ومنزلتها، ولا شك أن المتأخر منها أفضل من المتقدم منها، ولذلك كان يوم العيد أفضلها على الإطلاق. وهذه مسألة يوجد فيها ما يشبه الاتفاق، فهو أفضل من يوم عرفة، وقد جاء في الآثار بأنه أفضل أيام الله. هذا فيما يتعلق بالأيام المعلومات.
1: نريد أن نناقش الأفضلية ليوم العيد عن عرفة إن شاء الله تعالى بعد
2: إن شاء الله
1: ختام هذا أو بعد الجولة الثانية من هذا البرنامج بإذن الله. أعزائنا، نقف الآن مع الفترة التي تستمعون فيها إلى ما يتعلق بالأحاديث والآيات، ريثما يرفع الأذان، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب بمدة لنستكمل هذا الحوار، ريثما أيضا نتصل ونتواصل مع اللجنة الرئيسة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فابقوا معنا بإذن الله.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهد القيامة في سورة الحج، تذكير في قلب المناسك. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من عجيب التناسب واستفتاح السور ما افتتحت بها سورة الحج، وهو مشهد من أعظم مشاهد الآخرة، فيه تذكير ليوم الحساب وربط إيماني وروحي بين مشاعر الحج ومشاهد يوم القيامة. فالحج هو تذكير عملي بيوم القيامة واستعداد لذلك اليوم العظيم الذي يقف فيه الناس بين يدي الله رب العالمين. تأمل قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مشهد الفزع والاضطراب والخوف، يوم تتغير فيه الموازين وتشتد الكرب ويبحث كل إنسان عن نجاته. وفي الحج ترى الناس يخرجون من بلدانهم تاركين أموالهم وأهليهم، متجردين من زينتهم في لباس واحد لا يميز أحدهم عن الآخر، وكأنهم خرجوا من الدنيا إلى موقف أعظم منها. أليس هذا شبيها بخروج الناس يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداد صراعا؟ وفي الإحرام يتجرد الحاج من ثيابه المعتادة ويلبس لباسا بسيطة تشبه بلباس الكفن، فيتذكر أنه سيأتي يوم يحمل فيه إلى قبره لا يملك من الدنيا شيئا. وفي عرفة يقف الملايين في صعيد واحد رافعين أيديهم خاشعين لربهم، لا فرق بين غني وفقير ولا بين قوي وضعيف، وكأنك ترى مشهد الحشر يوم يجتمع الناس لرب العالمين. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وفي التلبية يتكرر معنى الإجابة والانقياد: لبيك اللهم لبيك، وكأن العبد يقول: يا رب أجبتك في الدنيا فاجعلني ممن تنجيه في الآخرة. بل إن تنقل الحاج بين المشاعر ووقوفه في مواطن محددة وانتظاره للأوقات يربيه على استحضار ذلك اليوم الذي ينتظر فيه الناس القضاء والحساب. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ثمار الحج أن يرق القلب ويضعف تعلقه بالدنيا ويزداد استعداده للقاء الله، فإن من رأى هذه المشاهد بعينه عاد من حجه أكثر خوفا من الله وأشد رغبة في طاعته. أخي الحاج، إن الحج يذكرك بالقيامة لتستعد، فمن وقف بعرفة فليتذكر موقفه بين يدي الله، ومن لبس الإحرام فليتذكر كفنه، ومن اجتمع بالناس فليتذكر الحشر، ومن أكثر من التلبية فليحسن الإجابة لأوامر الله تعالى في حياته كلها. فيا رب اجعل حجنا تذكرة لنا بالآخرة واستعدادا ليوم لقائك، وجعلنا ممن خافوك في الدنيا فأمنتهم يوم القيامة وأضللتهم برحمتك يوم لا ظل إلا ظلك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: عليك الحمد لله.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ليس هنالك أعظم من أن يعود الإنسان إلى الله عز وجل، أن يعود إلى الله بنفس راضية مطمئنة، أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وهو أكثر إقبالا على الطاعة وعلى ما يقربه إليه سبحانه وتعالى زلفى. والحج هو أعظم فرصة لولادة التوبة، هذه التوبة التي أمرنا الله تعالى بها في كتابه وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة التوبة، فماذا نعني بالتوبة؟ التوبة أيها المستمعون والمستمعات الكرام ليست كلمة عابرة، بل هو تحول جذري لهذا الإنسان من الخطأ إلى الصواب، وعودة من ذلك الظلم الذي ارتكبه في حق نفسه وفي حق خالقه، وبعد ذلك استقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله بها عباده المؤمنين عندما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة حتى تكون توبة نصوحا لا بد وأن يكون فيها جملة من الشروط. أول هذه الشروط الإقلاع عن الذنب فورا، فكيف يكون هذا الإنسان تائبا وهو ما زال مصرا على الخطأ؟ والأمر الثاني الندم على ما فات. نعم، هو يعض على أصابع الندم. لماذا؟ لأنه اقترف ذلك الخطأ، يتمنى في قلبه ويود أنه لو لم يقارف ذلك الخطأ. والأمر الثالث العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. وكثيرا ما يعبر أهل العلم عن ذلك ويمثلون بعدم عودة الألبان إلى ضروع الأنعام بعد أن تحلب. والأمر الرابع إذا كان ذلك الخطأ أو ذلك الذنب يتعلق بظلم الآخرين والاعتداء على حقوقهم، فهنا لا بد من رجع الحقوق ولا بد من ردها إلى أصحابها. بدون هذه الشروط تكون تلك التوبة ناقصة لم تكتمل بعد. والحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام فرصة عظيمة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، ويكفينا من ذلك حديثه عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم، يعود بتلك الرحلة، يعود صفحة بيضاء نقية، يبدأ بداية جديدة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وفيما يصلح به أحواله. كم من إنسان كان مسرفا على نفسه ولما عزم على أداء هذه الفريضة تذكر تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى وعالج تلك الأخطاء بالتوبة النصوح وأعاد حقوق الناس إلى أصحابها، فرجع إنسانا آخر بعد أداء هذه الفريضة وشعر بأن جبالا قد أزيلت من صدره وأصبح أكثر رغبة في الآخرة وزهدا في هذه الدنيا. هنالك خطر كبير ينبغي التنبه منه والحذر كذلك منه. هذا الخطر هو التسويف، والتسويف في التوبة كثيرا ما يقع. فكم من إنسان يقول بأنه ما زال في مقتبل العمر وأنه سيتوب غدا، ولربما بعد أن يتقاعد من عمله، ولكن الموت لا ينتظر أحدا. كم من إنسان كان في مقتبل العمر فإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات يغتاله ويأخذه من بين أهله وأحبابه وأصحابه. إذن علينا أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن نولي قضية التوبة عناية خاصة، وأن تكون دائما حاضرة بيننا، وكل يذكر بها أخاه. وإذا ما أراد الإنسان أن يتوجه إلى الديار المقدسة لأداء هذه الفريضة فعليه أن يقدم توبة النصوح لله عز وجل، حتى يكون من أولئك الذين يشملهم الله سبحانه وتعالى برعايته ورحمته ومغفرته. وها نحن نصل إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في لقاء مباشر لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447، وكنا قبل صلاة المغرب طفنا بكم مع محافظات سلطنة عمان كلها لنستطلع هناك الجهود التي تبذل من أجل تحري رؤية الهلال واللجان المنتشرة في مختلف ربوع سلطنة عمان، حتى نستكمل بإذن الله تعالى في هذا البرنامج اللحظة التي تنقلنا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث اللجنة الرئيسة وزميلنا هناك علي بن محمد صهر. مرة أخرى أكرر الترحيب بضيفي العزيزين الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي المستشار العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية. مرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ. الأستاذ سالم بن ناصر الفريسي المدير المساعد بدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مرحبا بكم أستاذ سالم. وختمنا بكم عمدا بالتعريف لنبدأ بكم بالسؤال مرة أخرى حول الجهود التي تبذلها دائرتكم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دائرة الشؤون الفلكية، فيما يتعلق بالتوعية الفلكية وبالبرامج التي تساعد المواطن والمقيم وكل من يتابعكم أيضا على معرفة علوم الفلك، طرق إثبات الأهلة، ما يتعلق كذلك بالنظر في هذه السماء الواسعة وما فيها من المجرات، هل لديكم برامج لجهود توعوية مختلفة؟ نريد أن نتعرف عليها.
1: نعم، من الخطط السنوية التي تقوم بها دائرتنا، دائرة الشؤون الفلكية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، هي التوعية بعلم الفلك.
0: نعم.
1: وهي من المسؤولية المجتمعية الموجودة ونلقيها على عاتقنا في الدائرة بجميع الفئات، على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، على مستوى المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال نعمل على عمل رصد للظواهر الكونية والفلكية، على سبيل المثال الكسوفات والخسوفات. فكان قبل فترة من الآن تم عمل رصد لخسوف القمر في تجمع جماهيري، كانت ظاهرة جدا، حدوث الخسوف ظاهرة ليست من الظواهر المتكررة، فتجميع الناس وحثهم على مشاهدة هذه الظواهر وأهميتها والتأمل فيها وتزويدهم بالمعلومات الفلكية كيف يحدث هذا الكسوف، فهذا نوع من أنواع التوعية للمجتمع. أيضا عمل ورش في الجامعات والمدارس، قبل أسبوع من الآن كنا في أحد المدارس أيضا عملنا ورشة في كيفية معرفة، على سبيل المثال، مواقيت الصلاة هي أوقات تعبدية نصلي فيها الفروض الخمسة، لكن أصل مواقيت هذه فيها حسابات فلكية معتمدة على مكان وموقع الشمس في السماء.
0: نعم.
1: فالكثير من الناس يجهل هذه المعلومة، ما معنى صلاة الظهر؟ متى يدخلها وقتها فلكيا يعني؟ فلها حسبة ولها طريقة لحساب هذا الوقت. في السابق كان الناس يعتمدون عليها والكل يعرفها. في الوقت الحالي الاعتماد على التقنية والهواتف والمؤذنات تركت الناس عن هذا الجانب. فنحن نعمل على توعية الناس إن أصلا علم الفلك هو أسلوب حياة، يعني في خمسة أوقات في اليوم أنت تصلي في وقت تكون الشمس موجودة في موقع معين في السماء، يتم حسابها عن طريق معادلات فيزيائية فلكية. أيضا الرصد الفلكي، نشر ثقافة الرصد الفلكي وكذلك رصد النجوم، هذه أيضا تعتبر من الممارسات التي دائما نسعى أن يحضر معنا المجتمع فيها. وأيضا بالمناسبة حتى هلال هذا اليوم الوزارة تنزل الإعلان بشكل دوري لتشارك الناس الاستطلاع في هذا اليوم المبارك، لكي تشارك المجتمع وتزيد الثقة بين المؤسسة وبين المجتمع وبشكل مستمر.
0: هل لديكم تطبيق معين يختزن ما تقومون به من جهود التوعية هذه ويمكن استخدامه أيضا في المساعدة على رصد الأهلة أو كذلك على رصد مواقع النجوم؟
1: نعم، في الوقت الحالي يوجد لدينا تطبيق التقويم العماني، يوجد فيه الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة، التقارير الفلكية لنهاية الأشهر. طبعا هذا التطبيق يعتبر من أكثر التطبيقات استخداما في السلطنة. أيضا نخطط الفترة القادمة لتكون عندنا منصة تكون نشارك فيها المجتمع، على سبيل المثال في هذا اليوم بإمكان المجتمع أن يشارك الرصد ويوثق الرصد اللحظة عن طريق المنصة التي نخطط لها. فهذا أحد الخطط القادمة في إدخال المجتمع بشكل تقني أيضا في هذه المنصة ليكونوا شريكين معنا في هذه العملية، وهم حاليا شريكين معنا في عملية الاستطلاع.
0: نعم، سنعود إليك.

0: معكم أيضا لمناقشة بعض الأسئلة المتعلقة بنشاطكم. فضيلة الشيخ إسماعيل، نعود إليكم مرة أخرى. ذكرتم بأن يوم العيد في ختام حديثنا السابق له أفضلية حتى عن يوم عرفة، وذكرتم أنه من الأيام المعلومات كذلك، فهل مع هذا يوم العيد يخص بأعمال أخرى إضافية غير ما يعرفه الناس عن العمل في الأيام المعلومات تجعله فعلا محط اهتمام بالنسبة للمسلم؟
1: نعم، أول تلك الأمور أن هذا اليوم يطلب فيه من الناس أن يكونوا على صفة معينة، وهذا أمر يتعلق بكل عيد لكل أمة من الأمم. ولذلك جاء في القرآن قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فالعيد لا بد أن يجتمع فيه هذان الأمران، أولهما أن يكون يوم زينة، وثانيهما أن يحشر الناس بحيث يخرجون في جموع كثيرة. ولذلك عندما ذكر الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني هذه المادة في كتاب العين وهي مادة العيد، قال العيد كل يوم مجمع، العيد كل يوم مجمع، فكل يوم يجتمع فيه الناس على هذه الصفة التي أشار إليها القرآن الكريم يسمى عيدا.
0: سنأخذ فرصة أخرى فضيلة الشيخ بعد البيان إن شاء الله تعالى لتكمله. ننتقل الآن إلى اللجنة الرئيسة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزميلنا هناك علي بن محمد صعر. أخ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا معك من البيان؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك الدكتور سيف الهادي ولضيوفك الكرام. نحييك من هنا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث انعقاد اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون من الله وتوفيقه، مساء اليوم الأحد 29 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق له 17 من مايو سنة 2026 ميلادية، اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية اجتمعت برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان بن عبد الرحمن الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي قاض بالمحكمة العليا، فضيلة عبد الرحمن بن عبد الستار بن أحمد الكمالي قاض بالمحكمة العليا، فضيلة محمد بن سالم بن دحمان النهدي قاض بالمحكمة العليا، وذلك لتلقي ما يرد إليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر ذي الحجة لهذا العام 1447 هجرية. وقد تلقت اللجنة ما يفيد رؤية الهلال، وعليه قررت اللجنة إثر دراسة تلك البلاغات ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447 هجرية. وبناء عليه يكون يوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق له 18 من مايو سنة 2026 ميلادية، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، والموافق له 27 من مايو لعام 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة الكريمة العطرة تتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن ترفع خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ضارعين إلى المولى جل جلاله أن يعيده عليه وهو يرفل في أثواب الصحة والعافية، وبأن يمن عليه بألطافه وبركاته، وعلى عمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى المسلمين جميعا باليمن والبركات، إنه تعالى ولي كل توفيق، وكل عام والجميع بخير. وننتقل الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى كلمة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لتلقي اللجنة الرئيسة لاستطلاع الأهلة ما ثبت به عندها دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 47,400 للهجرة، فإنه يشرفني باسم هذه اللجنة رئيسا وأعضاء أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة بكل خير وبركة ويمن، وأن يجري على يديه مزيدا من الخير والرفعة والعزة لشعبه ولوطنه ولأمته، وأن يهل عليه وأن يهل عليه هذا الشهر بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يحفظ الله تبارك وتعالى بلادنا عمان من كل سوء ومكروه، وأن يزيدها رفعة وعزة، إنه تعالى على كل شيء قدير. كما أهنئ الشعب العماني والمسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة العطرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم في هذه المواسم الطيبة المباركة في الأيام العشر من ذي الحجة، وفي يوم عرفة، وفي يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، أن يعينهم على مزيد من فعل الصالحات ومن أعمال البر والمعروف والإحسان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في هذه الأيام الطيبة، وأن يلهمهم فيها أن يأخذوا منها ما أودعه الله تبارك وتعالى فيها من الحكم والعظات والأسرار، فإنها أيام معظمة عند الله تبارك وتعالى، أعلى قدرها ورفع منزلتها لما فيها من حكم التذكير بالتوحيد الخالص له جل وعلا، وبصادق العبودية والطاعة والانقياد لأمره جل وعلا، ولما فيها من معاني التراحم والتعاطف والتواد والتماسك والتآخي، ولأنها تورثهم إن أخذوا بها بما أودعه الله عز وجل بما فيها من تلك الحكم، فإنها تورثهم مزيدا من العزة والرفعة والتآخي والتعاطف والتواد والسعي في مصالح بعضهم، وأن يقفوا صفا واحدا أمام ما يواجهونه من صعاب ودواء. فأمثال هذه المناسبات مناسبات طيبة مباركة كريمة، جعلها الله تبارك وتعالى فسحة ليراجع المسلمون فيها أنفسهم، وليجددوا فيها إيمانهم، وليعززوا فيها صلاتهم ببعضهم، وليأخذوا منها الحكمة والعبرة والعظات التي تورثهم مزيدا من المجد والعز والإقبال على الله تبارك وتعالى صفا واحدا. فأكرم بها من أيام طيبة مباركة، وأنعم بأولئك الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الحج في هذا الموسم الطيب المبارك، نسأل الله تعالى أن ييسر لهم المناسك، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين. كل عام والجميع بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد هذه المناسبات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه على كل شيء قدير، وهو بالإجابة لمن دعاه مخلصا جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: إذن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان على ما تفضل به في هذه الكلمة المباركة. هكذا نكون قد نقلنا لكم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية انعقاد اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية حيث ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وكل عام والجميع بألف خير. ونعود بهذا إلى الدكتور سيف الهادي وضيوفه في الاستوديو.
0: شكرا لكم أخي علي بن محمد سعر، وشكرا للجلة الرئيسة معكم هناك، وكل عام والجميع بخير. نعود نحن أيضا إلى ضيوفنا الشيخ إسماعيل، تكمل يعني ما توقفتم عنده فيما يتعلق بفضل العيد ثم نختم إن شاء الله تعالى.
1: نعم، ولذلك استفاد الإمام الخليل من تلك الآية أن العيد ما يصدق عليه هذا الأمر. نعم. فكل يوم مجمع هو عيد، بحيث يكون الناس قد اعتادوه وصار عادة لهم، كما دلت على ذلك أيضا آية المائدة، وغلب أنه يستعمل في الفرح. إلا أن الإمام العوتبي في كتاب الإبانة ذكر بأن هذه الكلمة من الأضداد، فتستعمل في الفرح وضده. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مستعدا استعدادا خاصا لهذا اليوم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك نص الأئمة من أمثال الإمام أبي الحواري محمد بن الحواري وغيره من العلماء بأنه يشرع للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه وأغلاها، فهو يحتاج إلى استعداد خاص. ويشرع كذلك أيضا أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، وهذا الأمر وهو شروع صلاة العيد ليس مقصورا على الرجال، بل إن النساء كما جاء في حديث أم عطية، وهو من الأحاديث التي اتفق على صحتها عند السلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام حض على ذلك النساء وأمرهن بالخروج أيضا. ولذلك نجد أن الفقهاء يقولون بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا يوم العيد، فإن صلاتها مع الناس وخروجها مع الناس أفضل من صلاتها في بيتها. فالمراد من الناس أن يخرجوا جميعا، بحيث يتحقق أو تتحقق الغاية من ذلك اليوم، أن يجتمع الناس ويتلاقوا ويبادل بعضهم بعضا التهنئة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تذكير للناس بأن يكونوا لحمة واحدة وبأن يكونوا يدا واحدة، بحيث يتلاشى كل خلاف ويتحقق قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. فيصلي الإنسان مع الناس ويستمع إلى الخطبة وبعد ذلك يعود. والمشروع في هذا اليوم أن يضحي الإنسان، ولكن ليس ذلك على جهة الوجوب، ولكن من فعل ذلك نال أجرا عظيما وثوابا جزيلا. حتى أن الإمام الجناوني عندما ذكر الكرامات العشر التي اختص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، ذكر بأن هذا اليوم يسمى يوم القربان، كما أن يوم الفطر يسمى يوم الجائزة.
0: الله يحفظكم، شكرا جزيلا لكم الشيخ إسماعيل، شكرا لكم أستاذ سالم، وكل عام وأنتم بخير جميعا.
1: الله يقبل
0: قبل الله. أعزائنا، نشكر ضيفينا العزيزين الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، المستشار العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية، والأستاذ سالم بن ناصر الفريسي، المدير المساعد بدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. نكرر لكم الشكر مرة أخرى، ونشكركم كذلك على متابعتكم، ونشكر جميع الفرق التي اشتركت معنا في إنجاح هذه التظاهرة الدينية، واللجان المنعقدة في مختلف المحافظات، واللجنة الرئيسة ومن فيها. وكل عام وأنتم بخير، نلقاكم بحول الله تعالى في موسم آخر. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاءا بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: تتويجا للإبداع وارتقاءا بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: معانا الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: وجنون.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: بالحدايد في يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعلي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: مستمعينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم التاجر الصغير. من الطين تبدأ الحكاية، ومن بين اليدين تولد الفكرة. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اللي بنكتشف فيها مواهب أطفالنا، ونتعرف على أفكارهم الأولى، ونشوف كيف تتحول هذه الهواية إلى مشروع، واللعب إلى شغف، والتجربة إلى بداية جميلة. ضيفنا اليوم طفل مبدع وأنيق وجميل، يحب يشتغل بإيده، يؤمن أن الأشياء الجميلة تصنع بصبر وبجمالية وبفن. صاحب فكرة مشروع الكوب السعيد، مشروع قائم على صناعة الخزف، تتحول قطعة الطين إلى كوب يحمل شكل ولون وابتسامة، وأيضا تقدر تشرب فيه المشروبات الباردة الساخنة وغيرها. يعني بالمختصر هو كوب السعادة. خلينا نتعرف على ضيفنا اللي بياخذنا مع رحلة كوب السعادة. شو اسمك يا بطل؟
8: سعيد صالح الريامي.
7: والنعم يا سعيد، كم عمرك؟
8: 7.
7: 7 سنوات، في أي صف الحين؟
8: ثاني أول.
7: وكيف الدراسة؟ وكيف الاختبارات؟ وكيف الدرجات؟
8: زينة.
7: أكثر مادة تحبها وايد وايد وايد إيش هي؟
8: العربي.
7: اللغة العربية. زي خبرنا عن الكوب السعيد وعن هالمشروع الجميل.
8: الكوب السعيد نصنع بيادينا ونحطه بعدين بالفرن، وبعدين نحطه كم يوم ونطلعه عشان نحط الزجاج، وبعدين نرد ندخله، وبعدين هذا يصير كوب.
7: الله، يعني الكوب هذا يمر بمراحل كبيرة وكثيرة وخطوات. من اللي علمك صناعة الخزف؟
8: أختي بشاير.
7: أختك بشاير. ليش حبيت أنت الخزف؟ إيش المميز اللي في الخزف؟
8: لأن تعلمت أصنع أكواب.
7: الكوب؟ أنت تحب تصنع أكواب ليش؟
8: عشان أشرب فيها المشروبات الباردة والساخنة.
7: الله، زين ليش سميت مشروعك الكوب سعيد؟
8: أنا أصنعه وأنا سعيد.
7: الله، وأنت اسمك سعيد؟ والناس لما تشرب قهوة ولا تشرب شاي تكون سعيدة، صحيح؟
8: صح.
7: وأنا وايد حبيت اسم كوبك، فيه إيجابية حلوة. يعني أنا لما شفت الأكواب المصنوعة هني وايد فرحت، يعني صرت سعيدة. اسم مشروعك اسم على مسمى، وكل الأكواب تتكلم عن قصة، لكن خذنا مع القصة. أول كوب صنعته إيش هو كان؟
8: كان كوب باتمان.
7: باتمان؟ ما كان صعب إنك تختار كوب باتمان؟
8: صنعته أنا وأختي بشاير.
7: حلو، موجود لحد الحين عندك؟
8: بالبيت هو.
7: أها.
8: بالبيت، لكن الحين ما أشرب فيه عشان هناك مكسور.
7: آه، وتخاف إنه ينكسر زيادة. عادي، هو أول كوب تجربة، إنك أنت تتعلم كيف تصنع الكوب، صح؟
8: صح.
7: زين، لو حد اشترى منك كوب، شو تحب تقول له؟
8: أقول له هذا
7: يعني من كوب السعادة، يشربه مع شخص يحبه.
8: إيه.
7: ويتشارك هذا الكوب ويشرب فيه الأشياء مع شخص ثاني، صح؟
8: صح.
7: الله يسعدك يا رب.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير.
7: أنت هني الحين في زري خصب، دائما زري خصب هذا المشروع اللي انت تعلمت منه كيف تسوي الاكواب صح؟
8: صح.
7: زين اختك بشاير علمتك، دائما يسوون دورات هني حق الاطفال اللي مثلكم يعلمونكم؟
8: ايه.
7: دخلت الدورات شاركت فيها؟
8: ايه.
7: يوم من الايام بنشوف سعيد هو اللي يعلن عن دورة يعلم فيها الاطفال اللي مثله واصغر منه؟
8: ايه.
7: هو بيكون قائد؟
8: ايه.
7: زين قولي لما تبيع الاكواب ايش تسوي بالمبلغ اللي تحصله؟
8: اشتري فيها اشياء لهذا اللي زينة.
7: اللي هي زينة؟
8: ايه.
7: مثل شو؟
8: الألعاب، الطيارات.
7: أها.
8: والسيارات اللي فيها ريموت.
7: أيوه.
8: وبس.
7: وبس. زين شو تحب تصير لما تكبر يا سعيد؟
8: طيار.
7: طيار. والطائرة بتبيع فيها أكواب السعادة؟ كوب السعيد؟
8: يمكن.
7: بتسوي؟
8: يمكن.
7: تكون أحجامها صغيرة لأن المسافرين دائماً لما يروحون يحبون يشترون هدايا تذكارية. بتاخذ معاك بتوزع عليهم علشان يكونون سعيدين.
8: هي.
7: وشو بتسمي أكوابك؟
8: الأكواب السعيدة.
7: الأكواب السعيدة. الله يسعدك إن شاء الله يا سعيد، ونشوفك طيار وطموح ومحب. زين قولي يا سعيد، الخزف مثل الطين أو يستخدم من الطين ولكن يحتاج أنك أنت تشكله بشكل معين، ليش اخترت فقط الأكواب؟ ما فكرت أنك تشكل أشكال ثانية؟
8: بس أنا أبغى أشكل أكواب عشان يشترون السياحين وهذا ويعطوني

0: المبلغ.
1: الله، بكم زين الكوب؟
0: الواحد فارس بست ريالات.
1: ست ريالات، والله تستاهل أكثر يا سعيد، وأنت إنسان طموح، والله يوفقك إن شاء الله. الله يسعدك ونشوفك طيار ونشوفك ناجح، وأنا سمعت أنك شطور وأهلك كلهم فخورين فيك. ارفع راسك وكون سعيد، اللي اسمه سعيد لازم يكون دائماً مبتسم، اتفقنا؟
0: اتفقنا.
1: علشان أكوابك تحس فيك وتكون سعيدة بعد. إن شاء الله تكون طيار؟
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الكوب السعيد مستمعينا مش بس مشروع، ولكن فكرة تقول إن الإبداع يحتاج صبر، وإن البداية وإن اليد الصغيرة قادرة إنها تصنع سعادة كبيرة. علمتنا اليوم يا سعيد إن السعادة ممكن تكون كوب خزف مصنوع بحب وصنع في مسندم. نتمنى نشوف أكوابك تكبر معك وتشيل اسمك وتوصل هذه السعادة لكل شخص يستخدمها. كان معنا اليوم نموذج جميل من التاجر الصغير، نلقاكم في لقاء قريب مع طفل جديد وحكاية أجمل وقصة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، وإلى
0: كوب السعيد.
2: التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
2: تداوم:
6: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت في بالي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيش جلال السلطان هيثم
0: الأرض. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. Oh.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: الله عليكم.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت عشت يا شباب.
1: عاش ابو طلال.
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
3: نبض الابتكار
2: كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

لا سمعت العود سمعت العود دمع العين فوق الخد سال.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: يعطيك
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: عشتوا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

لوطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجاز.
1: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ لنلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن السبب الذي به استحق الكافرون بالله لعنة الله وسخطه، ونبدأ اللقاء مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة للقاء اليوم هي لسان داود يعتدون. الكلمة الأولى لسان. اللسان هو الجارحة المعروفة، وقالوا عنه إنه جسم لحمي مستطيل متحرك يكون في الفم ويصلح للتذوق والبلع وللنطق. وجمع اللسان ألسنة وألسن ولسن. ويذكر اللسان ويراد به اللغة، كما في قول الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، وقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ليبين لهم. أي ما من رسول أرسله الله في زمن من الأزمنة إلا بلغة قومه ليبين لهم ما أمروا به فيفهموه عنه بيسر وسرعة، لأن ذلك أسهل لفهم أسرار الشريعة والوقوف على حقائقها. ويذكر اللسان ويراد به الثناء الحسن والذكر الطيب، كما قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد أجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام فأنعم عليه ببقاء ذكره، وجعل كل ملة تحبه وتتولاه. وقد روي أن اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا، وأن النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، فنزل قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كما يذكر اللسان ويراد به اللسان ذاته، كما في قول الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. واللسان أداة البيان، والبيان نعمة من نعم الله على الإنسان، قرنها الله عز وجل بنعمة القرآن وخلق الإنسان، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. واللسان إذا حصن بعقل رزين هدى، وإذا ترك دون عقل يصونه أوصل صاحبه إلى الردى. وقد قيل: اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل، فحق للعاقل أن يحترز من زلل اللسان. ورحم الله من قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. وقال بعض الحكماء: اعقل لسانك إلا من حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. إن حبس اللسان بالكلية لا يحبذه الإسلام ولا يرضاه، فليكن اللسان محبوسا عن الشر متحركا في الخير. من رأى حقا مطموسا وضحه بلسانه وبينه، ومن رأى باطلا متبجحا دحضه بلسانه وصده وقاومه ورده. إن عجز اللسان عن البيان عي، وما أحسن ما قيل: رأيت العز في أدب وعقل، وفي الجهل المذلة والهوان، وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. الكلمة الثانية داود، هو داود بن يسى، وهو نبي ورسول من أنبياء بني إسرائيل. ذكر اسمه في القرآن الكريم في 16 موضعا، جمع الله له بين النبوة والملك. ذكرت قصته في القرآن الكريم أكثر من مرة، تارة مختصرة وتارة مطولة، وكلها يكمل بعضه بعضا. وقد ظهر شأن داود أول ما ظهر حين أرسله أبوه إلى إخوته الثلاثة الذين كانوا في جيش طالوت ليطمئنه عليهم، فذهب إليهم وهو يومئذ مغمور لا يعرف شيء عن شجاعته وإقدامه. فشاء الله عز وجل أن يصل داود إلى جيش طالوت في وقت كان فيه جالوت، وهو قائد الجيش المعادي لبني إسرائيل، يطلب المبارزة. فتهيبه جنود طالوت لما كان معروفا عنه من شجاعة وإقدام. وهنا ظهر داود وأعلن استعداده لمبارزة جالوت، فأذن له بذلك، وبدأت المواجهة بين داود وجالوت. فرماه داود بحجر أدمى وجهه وأربكه، فتقدم داود وأخذ السيف من جالوت وفصل به رأسه عن بدنه. ومن هذا الوقت ظهر شأن داود. وفي هذا يقول الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. الكلمة الثالثة يعتدون. الاعتداء هو الظلم ومجاوزة الحق. وقد جاء الاعتداء في القرآن الكريم بمعنى تجاوز ما أمر الله به، كما في التلاوة الكريمة: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وجاء بمعنى ظلم الآخرين ومبادئتهم بالعدوان عليهم، كما في قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد فسرت الآيات الاعتداء الذي حدث من بني إسرائيل بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، بل كان منهم من يرى المنكر ويسكت عنه، ومنهم من يشارك فيه. إن عدم النهي عن المنكر يجعل المنكر يستشري وينتشر، وفي هذا ما فيه من ضرر يعود على الفرد والمجتمع. فلنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر مصطحبين الحكمة والموعظة الحسنة والتوجيه الهادئ الرشيد والقول الصادق السديد، وبهذا يتحقق الهدف ويعود إلى جادة الصواب من حاد عنه وانحرف. ليكن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بعيدين في أسلوبهم عن الانفعال والتهديد والوعيد. فالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تحقق الأمل المنشود أكثر مما تحققه القوة والحشود. إن الناس تؤثر فيهم كلمات رقيقة وعبارات مهذبة وألفاظ جميلة، بينما لا يزيد العنف الشاردين إلا شرودا والصادين إلا صدودا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
3: إذاعة سلطنة عمان.